أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عز بسرا مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وطلعت لقصاتنا والسما ارتاحت من الغياب
1: والسما ارتاحت من الغياب
0: عاودنا عارف عز بسرا ومشينا وجينا معاليا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميل حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك

ارتاح يا جميل ارتاح للبال، الدنيا شوفها بحب وامان.

وخلي ايامك خضرا وخليك بسمه في عيوننا يدوب وخلي ايامك خضرا افرح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي يا زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس، هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان، وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: I think we're so.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية.

0: تتكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
9: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
8: لولاك يا أمي،
7: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
8: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
7: ساعد في الإخراج حميد زيان،
8: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة العاشرة.
10: وداركم ايش قالوا؟
11: ماما هي الاولى فرحات، اما با ما عنده راي دغيا بان ليه الطمع مع هذاك اللي في الخارج.
10: ايوا والكلمه اللي دوزنا ولا زعما حنا الدراري ولا شنو هو هذا؟
11: داكشي اخويا علاش جيت لعندك؟ باش نقول لك انا غادي نهز حوايجي ونجي لعندك.
10: زعما تهربي من داركم؟ اوه اوه اوه، لا لا لا، حتى الهروب ما قبلش. بالحق انا غادي نمشي لعندهم في العشيه اويلي، ونضرب ليهم واحد طر اللي عمرهم ما شافوه. يوم عداك البرهوش ديال الخارج انا غادي نشوف حسابي معاه من بعد الى ما نقجو الى ما ويدي.
11: شوف اخويا علال، راك عارف انا ما عندي حد اللي وقف معايا من غيرك، راه الا خليتيهم يديروا فيا ما بغاو غادي يبيعوني للمنوالة.
10: صافي صافي صافي صافي صافي، الكوبيده ديالي قطعتي لها القلب ديالي، قطعتيه قطعتي.
11: شوف اخويا علال، الا مشاو حتى بزو عليا شي حد اخر وانت ما وقفتيش معايا راني نقتل راسي.
10: صافي هو هدايا هدايا هدايا يا الهام، انا كنحلف ليك ما عمرني نتخلى عليك حتى نموت.
12: كيفاش انا غلط؟
13: لحقاش الهام اللي كتعيط لي بيها؟ هذيك راه اختي الكبيره ومخطوبه.
12: او سي با بوسيبل.
13: او سيدي راه بوسيبلات دابا، وسببتي لنا مشكله في الدار، وخصوصا لاختي مسكينه اللي بغاو الدار يجوجوك ليها بزز.
12: ياك قلتي مخطوبه، علاش غادي يزوجوك؟

0: شنو بيه؟
1: لحقاش تمعو فيك صراحة، بس ديها معاك الطاليان وتصوب ليها الوراق.
0: ميناي
1: ماوي، اسمع ولد الناس، هاد الهضرة كلها زايدة ناقصة. المهم دابا هو تنسى هاد الموضوع وتمشي تقلب ليك على واحدة أخرى.
0: ما نقدرش، أنا حبيتك وبغيتك.
1: ولكن أنا راه ما كنحبك ما كنبغيك.
0: ماشي مشكل، المهم هو الراجل يحب المرأة وبعد ما يتزوجوا عادي هي تحبو.
1: وليني أفكار عندك حتى نتايا، واش باقي شي واحد كيتزوج البنت بلا ما تكون كتبغيه؟
0: لحقاش البنت ديما كتفشش وما كتبغيش تبين الحب ديالها.
1: بالعكس، أنا دابا راه غادي نهضر معاك بالصراحة.
0: هادشي اللي بغيت نسمع، لا فيغيتي.
1: أنا راه كنحب واحد السيد آخر موعدني بالزواج، فهمتي دابا؟
0: نو.
1: كيفاش نو؟ أنا كنصارحك وأنت كتقول لي نو.
0: أنا عارفك ما كتحبي حتى واحد، وبغيتي زعما تنوضي فيا الحماس باش نتزوج بك. شوفي، شنو سمك الله بعدا؟
1: لاش باغي سميتي؟
0: غير نتشرفوا بها بعدا.
1: اسميتي سامية سيدي.
0: شوفي أختي سامية، أنا من النهار اللي جيت في هاد الكونجي وشفتك، وأنا ديما تابعك، وما عمرني شفتك هضرتي مع شي ولد، وهذا اللي خلاني نحبك ونبغيك.
1: أسيدي الولد اللي كنبغيه راه مسافر دابا، ملي يجي نقدمو ليك كاع باش تهنيني.
0: واخا تقولي لي اللي قلتي، أنا ما غاديش نثيق بك.
1: ويلي مصيبة هادي، ملصقة واش ملصقة؟ ثق بيا بنادم راه ما كنبغيكش، راه ما عمري ما غنبغيك، وكون كتفهم مولاي.
0: شفت كلامك صح، ياك ما درتيها بصح.
1: معلومة أنا كنهضر بصح، دابا الله يخليك زيد وصلني لدارنا.
0: داكور، إنما الله يخليك، هاك هاد التليفون ديالي، وإلا فكرتي ولقيتيني نصلح لك عيطي لي، وأنا كنحلف لك باللي أنا غادي نرجع لطاليان وعمري نتزوج.
1: ولاوة، ماشي أنا اللي كاينة في هاد الدنيا، راه عطا الله بنات الناس.
0: ثقي بأختي سامية، أنا تساريت بزاف ديال البلدان وشفت بزاف ديال البنات، ولكن ما عمري ما لقيت شي وحدة دخلت لقلبي حتى الليل كنتي.
1: وصافي دابا يلا نشوف حالنا الله يخليك.
0: أوكي.
2: سي جلالي. واش سي جلالي؟
3: سي علال، اش خبارك؟
2: ما كاين، ما اسمح لي نهضر معاك الله يخليك.
3: هي هضر سي علال هضر.
2: اش باقي درنا نعمس في داكشي؟
3: اش من داكشي يا سي علال؟ ما فهمت والو.
2: ما فهمتي ويلي يا سي جلالي، دغيا نسيتي الخطوبه والفاتحه اللي قرينا ولا؟
3: فكرتيني، الله يثبتنا على الشهاده. انا نيت كنت غادي ندوز لعندك باش نهضر معاك في هذا الموضوع. نيت
2: ياك، ايوا خير ان شاء الله.
3: ايوا سيدي، اش غادي نقول لك؟ اسمح لينا وخلاص، وداك الشيء اللي جبتي لنا غادي نردوه لك ان شاء الله.
2: كيفاش؟ واش سي جلالي ترجع لي اللي جبت؟
3: زعما بصراحه هذيك الخطوبه ما بقيناش باغينا.
2: وعلاش؟
3: ايوا حنا حرينا سيدي نختاروا البنتنا اللي بغينا.
2: ايوا والكلمه والفاتحه اللي قرينا هذوك زعما كيف والو ولا؟
3: لا وا غير وكان حنا فكرنا ولقيناك بصراحه ما تصلحش لبنتنا.
2: هكا وهك، اي ايوا شكون عمسي اللي لقيته يصلح ليها؟
3: هذاك الشيء ماشي شغلك.
2: عندك الحق، ماشي شغلي. لحقاش، انا ما هدرت شي مع الرجال، انا هدرت مع الشميت اللي ما عندهم كلمة.
3: شد فمك وعرف اش كتخرج، انا راه راجل واحسن منك، ابيع البلا.
2: انا بياع البلا وعندي الكلمة احسن منك، ولكن قالوها زمان الرجال كتربط من لسانها، والبهايم بحالك كيتربطوا من رجليهم. ادوي
3: انا بهيمة يا بالبهيمة الاخر، ادوية المجرم يا اللي كتبيع السم لعباد الله. اجي لهنا،
2: اطلق من عنقي الجلالي، راني اتقيت فيك.
3: والله
2: الله حتى
3: نصبر وريه.
2: والله حتى نعطي
4: اماك ما تخينا مالك. حيد عليه.
5: ولي شوف المتعلم ديال علال جبد السيف. ولي
4: معلم، شنو واش نطير ليه الراس سي علال؟
2: حبس هذاك عمر حتى انت. سي نخبي داك السيف اللي يشوفوك البوليس ويهزوك.
4: واش معلم شنو نخليك تنقع عليك؟
2: واخا سي ضرك عليك
3: كبار. كتحماو ياك.
5: صافي السي جلالي، صافي ناك الله اطلق من الراجل صاحبي. واه
3: قول لي انا البيمه والله حتى نوريه جلالي شنو كيسوى.
2: واش شوف هاد الجلالي

0: راني غير تقيت لك الله وهشمت واصير فكر في الكلام اللي قلت لك حسن لك.
1: بحالك انت الواحد قاع ما يديها فيهم ولا حتى يعتبرهم قاع.
0: وسير الجلالي الى ما خليتك تندم على النهار اللي تزدي فيه راني ماشي علال المقص. يا يجد لي
2: يلا يا سيدنا يلا سيدنا
3: صلي على النبي يا سيدي على صلي على النبي
2: صافي صافي صافي صافي صافي يا سيدنا يلا فرقوا عنا المجموعه يلا كله يمشي بحال يلا زيد على زيد زيد زيد وسجل لي زيد حالك سجل لي
1: والله يا مالو شي مره اخرى يعاود يخصني
2: زيد زيد على زيد قول لي قول لي هذا الشيء عندكم شفت فيه الخواض بزاف ياك ماشي بيع وشري
0: والو يا سيدي والو غير الغنان وصافي مع دخيل

0: ولكن اختي ساميه علاش ما بغيتيهش؟
1: غير هكذاك ما عجبنيش وصافي.
0: ولكن انت قلتي ليه راكي كتحبي واحد اخر، زعما كاين هادشي بصح؟
1: لا اختي الهام، انا غير كذبت عليه باش يمشي في حاله وما عمرو باقي يرجع عندنا.
0: وفي الحقيقه البنات كلهم كيموتوا على صحاب الخارج، غير انت اللي ما باغياهش.
1: وماشي غير انا، راه حتى انت راك ما باغياهش.
0: ايوا انا قلت لك كنحب علال وما نقدرش نبدلو بواحد اخر واخا يعطيني مال الدنيا كلها.
2: ماما ماما
3: مالك ياك لاباس؟ مالك كتجري؟
2: وبابا كيدابز في الزنقه.
3: كيدابز ومن؟ علاش كيدابز؟
2: كيدابز مع علال المعلم اللي خطب اختي، وصحاب المعلم كيجريو بالسيوفه وبغاو يطيروا البابا راس.
3: اوين السيوفه؟ عباد الله راجلي قتلوه.
0: ماما مالك ياك لاباس؟
3: بابا قتلو هذاك العدو.
1: اين عدو امي؟
3: هذاك المصيبه اللي ما بغى يتفارق معانا يا مامتي.
0: اش قلتي؟ علال قتل بابا؟
2: وراه ما قتلوش.
0: كيفاش؟
2: بابا قجل معلم علال وصحاب علال جبدو السيوفه وبغاو ينزلو على بابا، فعلال قال لهم لا وجرى عليهم والناس فقات بابا وعلال.
1: وقولي وبابا فين هو دابا؟
2: خليت واحد الراجل تاع معاه.
0: وعلال فين مشى؟
2: حتى هو مشى فحالو وانا جيت نقولها لكم.
3: يعطيك الخلا، خلعتينا يسحب لينا قتلوه. شفتي يا لاله الهام الراجل اللي كنتي غادي تاخديه؟ اشنو تابعوه؟ تابعوه غير البلا.
0: بركه ماما، رانا قلت لك منو ما الخلاق واخا تقددوني.
3: ها ايه تخليك الفم وبلاتي عليك حتى يجي باك وتشوفي اش غادي ندير لك.
0: اش غادي ديروا فيا اكثر من هادشي اللي درتوه؟
3: شدي سكتي يا المسخوطه، وليتي كتردي عليا الكلام. والله لا انتي واخداه ولا فرحتي بيه.
0: والله حتى ناخده، سمعتي؟ واخا تقتليني ما فرقاش معاه.
3: حربش حربش الا كنتي لاله ومولاتي، قربي جيتو وتشوفي الا ما ذبحتك وشربت من دمك.
1: صافي صافي يا ماما، صافي يا الهام.
2: عفاك يا ماما. صافي
1: زيدي يا الهام لبيتك وبركه من الهضره الخاويه. زيدي
2: ماما ماما هبجة.
3: صافي صافي يا وليدي، غير سكت انت.
4: خديجه اه مالك مالك مالك كتبكي ياك لاباس؟
3: انا ما بقات عندي كلمه في هاد الدار.
4: ويلي كيفاش ما بقات عندك كلمه؟
3: انت مشيتي دابزتي مع داك خينا على مصلحه البنت وهي قالت لك منو تخلق، وملي جيت نهضر معاها بدات كتحلف وتغوت وتقول لي باللي هي ما غاديش تفرق معاك.
4: ها خداك والله الا مزيان. الهام ها الهام.
0: نعم بابا.
4: ياك المسخوطه ياك. ها انا كانوا غادي يطيروا لي الراس وانت فرحانه ليهم ياك؟
0: انا ما عارفاش علاش دابزتي انت وياه.
4: ياك لالا دايره براسك ما عارفه والو زعما؟ ايوا لالا راه دابز على وكدك على مصلحتك، ما بغيتك شاي تغرقي في الحبس مع داك وجه النعس، بغيتك تمشي للخارج.
0: وانا ما باغا خارج.
4: ياك المسخوطه كتردي عليا الهضره. هاكي يلا
3: زيد
4: هاكي
3: زيدها باش تطبق.
4: يلا
3: زيدها عطيها.
0: واك واك يا والله يا والله قتلوني.
1: عليكم انا مزوقه فيك ماما، راه غادي تقتلوها مسكينه.
4: حيدي من قدامي حتى انت اربع هاد المسخوطات.
2: عفاك بابا ما تربيش.
1: صافي يا ماما صافي يا بابا. زيدي معايا زيدي معايا الى بيتك. زيدي
4: شوفها خديجه، من غدا غادي تمشي لعند دوك الناس اللي ولدهم في الخارج وغادي تتفقي معاهم باش يديروا العرس في هاد السيمانه.
3: صافي داك الشيء اللي غادي ندير.

0: إلهام، بابا قال ماما تمشي لعند هذوك الناس ديال الخارج باش يديروا لك العرس عصي ماما.
1: يديروا لي العرس؟
2: صافي صافي اختي صافي، راه الولد اللي يشرح لي كل شيء ما تلاش غادي يرجع مازال.
3: صافي اسمع السجيل، هاد تعطل التوطيل ديالك للخدمه راه كثر بزاف، وانا على ود عندك وليدات ما بغيتش نتاخذ معك شي اجراءات.
4: سيد المدير، انا ما كنتعطل شي غير عقدك، انا راه كنكون مريض وزيدون راني كنجيب لكم الشهاده الطبيه.
3: ولكن هاد المرضى السجلي راه كثر بزاف، انا كنشوف نعرضوك على شي لجنه طبيه خاصه تقلبك مزيان باش الا كان فيك شي مرض نساعدوك باش تعالج.
4: زعما واش انا دابا كتشكو فيا ولا؟ يعني دابا انا وليت كذاب؟ دابا انا نعمس.
3: انت اللي خليتينا نشكو فيك، كون كنتي كتجي للخدمه في الوقت ديالها وما كتبطلش ديما كاع ما نشكو فيك الجيلاني.
4: ايوا السي المدير، ملي نتوما وليتو كتقصحوا معايا الهضره حتى انا جا اليوم اللي غادي نهضر معاكم فيه ونطالب بحقي. بارك الله فيك.
3: مزيان، هي دابا انت كدير هذا الشيء على ود حنا واكلين لك حقك. ايوا سيدي، راه قول لينا هذا حقك شنو هو باش نعطيه لك.
4: اولا هذيك الخصه اللي كتعطيوني ماشي هي هذيك، لحقاش بحالي انايا في خدام اخرين راه كيخلصوهم اكثر من داكشي. وثانيا راني بعيد بعيد وخصني ترانسبور، يعني المركوب ساكن بعيد انايا، خص لي يهزني ويحطني. ماشي معقول مخال نمشي هاد الطوبيس هاد الطاكسيات. لا خويا لا، انا خصني ترانسبور.
3: اديش ديري لي، بغيتي نشري لك شي طوموبيله فعله تركه ولا؟ ايوا سيدي اجي جلس بلاصتي.
4: لا خويا لا، بلاتي في ليال بارك الله فيك، انا ما كنطلب غير بحقي. و ترانسبور اللي قلت لك راه خصو غير شي كاميو ولا كار يهزني انا ويهز القدامه كلهم وحتى انا واحد منهم. واه
3: شفت كجيري وليتي باغي دير لنا النقابه. اسمع السي جلالي، هذاك الراتب اللي كنعطيوك راه اكثر من الناس اخرين، والمركوب راه عاطينك فلوسو في وسط الراتب.
4: وانا سيدي ما عجبنيش هذاك الراتب، يا اما تزيدوني ويا اما نقدم استقالتي ونمشي لعند اللي غادي يخلصوني مزيان. صافي
3: ايوا اللي عجبك ديرو السي جلالي، عندك غير تندم.
4: دابا تشوفوا شكون اللي غادي يندم فينا.
3: ولا اني مسخوط، هذا عاجبو راسو على وديك الصنعه اللي كيعرف ليها، انا غادي نخليه يندم. ولكن منين غادي نجيب انا شي صنايعي واحد اخر بحالو؟ اويلي عندك غير يديرها بالصح.
5: شارك في تشخيص هذه الحلقه محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أحمد الناجي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، فريد الرقراقي، جميلة الهوني، كمال عبودي، الحسين الحايل، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: يقول جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحيم الله.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
8: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بلجلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خيي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
9: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: ده وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا لعلينا
2: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
3: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لنوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون
4: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن اصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma ومولف مكاتب التسجيل اللي مفيزق الاسبوع كامل
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
7: برامج حوارية خدماتية
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية
7: تغطيات إخبارية
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
7: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
9: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب
10: مستمعتنا مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أكيد من

0: المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا الجانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية، يكننا حد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة، وهذه السنة توضع له الشعار فضح زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك منتي في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذي الكريم ومرحبا بالمستمعين إذاعة الجهوية لجهة الدخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
0: أكيد
1: شكرا.
0: أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
1: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس، نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية تحريم أذى النفس من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فإنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، في واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة دياله الدينية واليومية في أحسن الظروف.
0: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقدوا اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
1: نعم استاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية، اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظموا المنظمة الصحية العالمية في كل سنة كيصادف 31 ماي، اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف. من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، صاو الشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه الدوله ورهن عليه الاسره وكتراهن عليه على ان ذاك الفئه انا باش تكون واحد الفئه اللي صالحه وواحد الفئه اللي نافعه اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
0: صحيح. وهنا فاش كنقولوا المدخن او الحاجه اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الانواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجاره.
1: نعم أستاذ.
0: او اللي كيستعملوا ديك السيجاره الالكترونيه،
1: هنا كل تنوع في التدخين.
0: صحيح. هذا كلهم معني. نعم. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية أن الناس البعض وخا بدات كتقارض هذا. نعم. العادة اللي كيستعملوا ديك المونيجا داك. نعم. البيت وكذا والطوب واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
1: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه وكيأثر على المحيط.
0: نعم.
1: اللي معاه
0: بدون ما يشعر، لأنه يكون فضاء مغلق.
1: أكيد. فنفس اللي كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك الجلسة الحداء أو اللي
0: يسمى بالمدخن السلبي.
1: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين.

0: كدير لنا ممنوع التدخين.
1: التدخين وهذا ما كرهناش ان تزيد اكثر بزاف.
0: وراه رفرسك استاذه فاطمه الزهراء، وهذه فرصه للمستمعين، ان في قانون يمنع وبالعكس عنده غرامات، ان اي واحد كيدخن في فضاء او اماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين. لان باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا،
1: واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم في التدخين باش ما ياثرش.
0: اما احنا بالعكس الدعوه كتكون الاقلاع عن وعدم ما يقول شي واحد راسو شي مره لا نمشي غير نجرب
1: ولا لا كتسمى هذا التقليد،
0: لان ديك السجاره
1: المحاكاه او هذا التقليد او المحاكاه تلقاو هذه الفئه اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئه الشباب، اما كيقلد الاب ديالو داخل الاسره او كيقلد الاصدقاء ديالو في الشارع او
0: كنقولوا قدوة
1: ديالو، قدوة كيقلدهم في حين انه ما كيعرفش انه كيأثر على راسو ولا الاسرة ديالو ماديا ولا الاسرة ولا الصحيا ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
0: وحتى الشم والذوق
1: الصحة، التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحة، على النفس، على الجانب المادي، الجانب الاسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا ان دور المجتمع المدني انها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسة التعليمية، داخل الاماكن العموميه او داخل بعض الانشطه التربويه. بعد
0: واكيد انتم على مستوى جمعيه جوهره الصحراء للتربيه والتواصل عندكم برنامج باش انكم ان شاء الله
1: كنحاولوا ان شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصه المستوى الاعدادي اللي كيكون عنده واحد شويه الاعدادي
0: في البدايه ديال المراهقه
1: ان شاء الله كنفكروا احنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئه، خصوصا الفئه لانها كما كنقولوا باللغه المغربيه ديالنا انها دخلت في ديك الدوامه ديال التدخين.
0: وشوف راه الشعار ديال هاد السنه فضح زيف المغريات، دابا كيبينوا لك شي لاعب كره القدم كيدخن نوع من السجائر، اذا هادي باش يغريوك في الاشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال ادمان التبغوا النيكوتين. وهذا خص اكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسه التعليميه والاسره. اللي جاي نهضروا على الدور
1: على الاسره وسيدي الكريم، من الاسره عندها دور كبير، هي مراقبة الأطفال ديالها، مصاحبة ديالهم في هذه الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف، كتكون واحد المصاحبة واحد
0: الرفقاء
1: اللي ماشي رفقاء، لأن الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب. فالأسرة كتلعب واحد الدور هي الأساس، والمكمل هو المؤسسة التعليمية. ملي كنكون واحد الشراكة كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج لنا واحد الإنسان، واحد المواطن صالح، واحد التلميذ ناجب باش يقدر.
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفترة الأولى ديال الطفولة والمراهقة، لأن تما فين كيكون هو عرضه
1: كيبغي
0: يبين زعما يثبت ذاته،
1: ولكن العكس راه ليست الرجوله بالاستجاره، ليست الرجوله بالاستجاره او الرجوله بالمحاكاه الانسان الاخر، ولكن الرجوله بالعلم، الرجوله بالثقافه،
0: بالاخلاق،
1: بالاخلاق،
0: والاهتمام بالرياضه.
1: لذلك خص الاسره تركز على دير لاولادها واحد الانشطه تربويه، انشطه رياضيه ترفيهيه، تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم، حيت ملي كيكون الفراغ في الاسره كيجي اخر كيعمره، كيتعمر سلبيا ما كيعمرش ايجابيا. لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الاسره بين الام والزوجه ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على داك النشأه اللي عندكم داخل الاسره اللي خصنا نخرجوها بر الامان.
0: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم، واكيد بعض الامهات، انهم كيدخنوا امام اطفالهم حتى الا كنتي مبلي وما قادرش انا ولا في انتظار ان تقلع، على الاقل
1: تجنب حضور
0: تمزرى وحاول انك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرضوا وليداتكم. هذا على الاقل الا كنتي عندك هذا، ومن حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تهم يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف. نعم ونتفادوا ان هذه الاشياء اللي كتاثر سلبا على
1: باش ما يدخلوش في واحد الدوامه ديال الادمان. حيت لفت هذه المرحله السيد سي العهدي ان مرحله التوعيه ومرحله المواكبه، وربما باش غير يبدا في ديك السجاره الاولى ممكن نمنعوه، ممكن نعالجوه، ممكن نصاحبوه، ولكن الا بقى واحد الفتره اللي هي طويله
0: كان تدخل مبكر.
1: صحيح،
0: هذه فكره مهمه.
1: شكرا. الا دخلنا فتره مبكر كنمنعوه انه يدخل فتره الادمان اللي خصها واحد المواكبه،
0: خصها واحد لو عندهم مراكز داخلة وهناك نحيو المشرفين على صحيح لأن عندنا مراكز أيضا معالجة الإدمان ولكن الأحسن قاع ما نخليهم ولكن إذا قدر الله أن هذا راه كاين هاد المراكز
1: كاين مصاحبة

0: ديالو
1: صحيح
0: كيديروا
1: صح
0: مصاحبة
1: أه.
0: للمدمن أو مصاحبة لذلك. لا لا نبخس
1: بالفعل
0: أعمال الأسرة ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بالدور ديالو، كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ أو ذاك الإنسان، لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس، باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والأسرة ديالو
1: صحيح.
0: إن شاء
1: وإن
0: الله.
1: كان نتحدث اليوم على الظاهرة أن عدو بعض البنات للأسف
0: أكيد
1: توما
0: أستاذ،
1: كيتعاطوا الدخين،
0: هذا مبقاش غير ذكور،
1: وأنت
0: مبقاش غير
1: كأم
0: ذكور،
1: وكأستاذة
0: كأم أو أستاذ.
1: وكفاعلة
0: أيوة
1: جمعوية،
0: أكيد.
1: أشنو هي رسالتك لهذا الإناث اللي كيتعاطوا التدخين؟
0: كنقول للإناث، أنتم أمهات مقبلات، أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل،
1: كيكونوا قدوة.
0: أمهات. أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا، إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين ووصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائله
1: وشوفوا حتى
0: وانتهى،
1: في الحمل، الله يستر في الفترة ديال
0: كيأثر
1: الحمل راه
0: جانبيا،
1: كيأثر.
0: ووصلتي فتره الامومه وداك باقي عندك هذيك الظاهره اللي هي خطيره، كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبه للاسره، كتكون واحد القدوه اللي
1: صحيح.
0: ليست جيده
1: وللأسف كاين
0: للابناء.
1: دائما في إطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات،
0: نعم
1: أن كاين بعض
0: نعم
1: النساء، كاين واحد
0: كياخذوها
1: بصراحة لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين، وهذه كلها غير
0: لا
1: مغريات
0: التغذية ديالنا
1: خاطئة.
0: خاطئة،
1: كاين
0: نرجعوا للدين
1: التغذية
0: ديالنا، نرجعوا
1: فالدين
0: للدين
1: كيف
0: ديالنا،
1: قلتي.
0: نرجعوا للإيمان ديالنا،
1: صحيح
0: نرجعوا للجسم السليم، الفطرة السليمة، العقيدة السليمة. ملي غنرجعوا ليهم كنعرفوا أن
1: صحيح.
0: الإنسان خصو يمشي واحد المنهج
1: وبالخصوص
0: مدرسة.
1: حنا فاش كنهضروا على التدخين كنعاود تاني ما هو أخطر، وإن كان كله سلبي
0: كله
1: وهو
0: سلبي.
1: استعمال المخدرات وديك
0: كيدخل
1: أقراص
0: التدريب
1: المهلوسة،
0: ديالك
1: هذه الله
0: يمشي
1: يستر
0: الأقرى.
1: عاود واحد
0: نعم
1: المستوى أخطر،
0: أخ
1: لا
0: أخ
1: على الشخص ولا على
0: على المحيط، وعلى
1: المحيط
0: المحيط وعلى
1: ديالو.
0: الأسرة وعلى المجتمع وعلى.
1: صحيح
0: لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني ولكل الأسرة
1: صحيح.
0: والمجتمع المدني والمؤسسات
1: وهذا
0: التعليمية،
1: كيعني
0: أننا
1: الجميع،
0: ندافعوا الجهود
1: وفي
0: ديالنا
1: الخطب الدينية
0: خطب.
1: العلماء،
0: أكيد
1: دور
0: أكيد أكيد
1: الشباب،
0: أكيد
1: دور
0: أكيد
1: الثقافة، الجميع
0: أكيد.
1: الجميع.
0: الشباب اللي هو واحد الشباب، واحد القوة، واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها
1: صحيح نعم
0: المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا، نكثروا من الحملات التوعوية، نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة
1: صحيح.
0: التعليمية،
1: وما
0: تكون واحد
1: نقادوش وراء ديك المغريات،
0: ديك المغريات.
1: مثلا شي فيلم سينمائي
0: أيه
1: فيه
0: أكيد أكيد
1: مثلا البطل كيدخن،
0: غنمشيو مع،
1: هذو
0: لان
1: كله راه
0: خاص
1: مغريات.
0: تكون تقليد، ما يكونش تقليد الاعمى، ما
1: صحيح
0: يكونش
1: نعم
0: تقليد الاعمى. وملي كتقوم الدور الاسره بالدور ديالها والمؤسسه بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها، كنحدوا بديك النسبه ديال
1: صحيح. وكيكون
0: التتبع
1: واحد الوعي مجتمعي اللي
0: المجتمعي. اكيد اكيد
1: بصراحة كيساهم.
0: كما قلت يا استاذي الكريم، انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه
1: صحيح
0: كيعاقب من كل من
1: فيها غرامات
0: الاماكن
1: وعقوبات.
0: العموميه، حتى من وسائل النقل السي عادي،
1: صحيح.
0: كتمشي كطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن كيحاول
1: أولا في
0: كي هذا.
1: التاكسيات،
0: لذلك
1: أولا في،
0: الانسان اللي طلع
1: وإن
0: وسائل
1: كان
0: النقل
1: الحمد لله أصحاب تاكسيات
0: اكيد
1: نحيوهم أنهم
0: انحيوهم
1: يتجنبون.
0: ليتجنبوهم.
1: صحيح الحمد
0: انا ماشي
1: لله.
0: هما، كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي
1: صح
0: كيكون معاك طالع معاك تلقى انسان او كي،
1: صحيح
0: فكنطلبوا
1: نعم.
0: الله سلامة.
1: وهذه فرصة نوجه دعوة لهم دوك الراكبين
0: الراكبين
1: سواء في
0: كنخصوا
1: سيارات
0: الراكب
1: الأجرة أو
0: او
1: في
0: كيعتبر
1: الحافلات
0: يعتبر مكان
1: أن
0: عمومي. هذا
1: لا
0: كاستاذ،
1: لا
0: كيعتبر
1: حق له.
0: في الحافلات او
1: صحيح
0: السيارات
1: نعم.
0: كيعتبر مكان
1: بغي
0: عمومي.
1: يدخن ومبلي، راه
0: اكيد
1: كاين فضاءات
0: اكيد
1: اللي
0: اكيد
1: بعيد على الناس اللي
0: اكيد
1: مساكن أبرياء، وما
0: اكيد
1: بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال الواحد يدخن ويردهم لنا
0: كما
1: مدخنين
0: قلت لي ذاك
1: سلبيين.
0: المدخن السلبي
1: لأن المدخن السلبي راه أخطر،
0: اخطر،
1: لأن
0: كيستنشق.
1: علاش كيجمع الأمراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان، زائد أنه هو عاوتاني
0: عاوتاني.
1: كي فهذا كيضره. إذا قبل ما نوصلوا فاطمة الزهراء، إذا
0: نعم
1: سمحتي
0: استاذ
1: ناخذوا
0: الكريم،
1: استراحة فنية وبعدها نوصلوا
0: شكرا
1: إن شاء الله.

0: إذن نجد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 مايو من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فتح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة صحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم. إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته لنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك وشائك له درا عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة للإنسان. نعم. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهود ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيد به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب بحال مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بنسبة كبيرة،
0: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي دا كيعرف واحد البرنامج اللي كيحطوا لدوك الأطفال، وخاصة كاع إلا كانوا دوك الأطفال أنهم كيما كيقولوا يتعاطوا التدخين فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطار ديالهم.
0: واحد الظاهرة عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر لأن في الليل كتكون المشاكل
1: كبيرة هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة للأطفال وقت متأخر في الشوارع
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها وكنحييها مننا.

0: حيو جميع المتداخلين في هذا كيقوموا، يمكن ما كرهناش نزيد، ومازال
1: صحيح
0: مازال
1: نعم
0: نحاول ندير واحد السياج لهذاك الطفل،
1: صحيح،
0: ندير
1: تكثر
0: عليه
1: جهود وتكون واحد التعبئة.
0: واحد التعبئه، ونعطيه واحد
1: صحيح
0: الوقت، ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو
1: صحيح،
0: استاذ.
1: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه
0: اكيد
1: دعوه
0: اكيد
1: لتحيه. اولا كنحيو جميع
0: كنحيو
1: الجمعيات اللي
0: جميع الجمعيات
1: كتشتغل
0: اللي
1: في
0: كتشتغل،
1: الجمعيه،
0: اكيد انا كنعرفهم،
1: وبغينا المزيد من
0: والمزيد
1: التعبئه
0: كنحيوهم اكيد،
1: والانخراط.
0: كنحيو جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها بالاهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا، وخاصه بجهات الداخله والذهب، كنحيوهم كنطلبوا
1: صحيح،
0: منهم ان شاء الله.
1: وكنحيو ايضا ما دمنا نتحدث على الاطفال والشباب عن المكتب ديال الصحه اللي في الاكاديميه
0: اكيد اكيد
1: اللي كيشرف
0: لترأسه
1: عليه الدكتور
0: الدكتور رشيد،
1: رشيد الحرش، اللي بصراحه
0: اكيد اكيد استاذ
1: كنحيو على انخراطه. وكاين برامج ايضا
0: اكيد
1: خاصه كديرهم وزاره التربيه الوطنيه
0: اكيد،
1: وفيها
0: كتجي
1: مذكرات خاصه.
0: مذكرات خاصه،
1: صحيح
0: كتكون في يوم عالمي هكا لعيد الظواهر اللي هي خطيره، اللي هي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليميه،
1: صحيح،
0: وكيتم الاشتغال
1: والشعار
0: عليها،
1: دائما
0: كيتم
1: كيقول من
0: الاشتغال
1: أجل
0: عليها
1: المؤسسات التعليمية بدون
0: بدون
1: تدخين، في
0: تدخين
1: صفر
0: اكيد،
1: تدخين.
0: ومن أجل الأسرة بدون تدخين، ومن أجل
1: هاي مزيان
0: المجتمع بدون
1: مثلا،
0: تدخين إن شاء
1: صحيح،
0: الله.
1: وهذا هو
0: إن شاء الله
1: المنشود.
0: إن شاء الله
1: إذن
0: أستاذ كريم،
1: باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، مشكور ضيفتي
0: شكرا لك أستاذ،
1: الكريمة الأستاذة فاطمة الزهرة زهير، رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طلق عن العينين بالوسن ألم تسمعين

فبعتش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزني فبعتش في السقيمة سقيمة يا مينة فبعتش في السقيمة من الأكدار والحزني من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت عندي

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا الزوم.

ومقصد الأوزان ورداته الزيني قلبت يرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلبت تيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

ولا ايه غير الفال انا هزو يلا لي معود على الدار. يلا لي معود

0: 엄마 보고 싶어. 드디어.
1: جامع لبن.

الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

Yalla. حسك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماجه.

Sacanagem!

من ذلك دام عازمون يا قلبي فرحونك، ذلك دام عازمون.

0: ايام التخرج ايام التخرج انت ما قرب التخرج سداتي
1: كرمي العاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان الصاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمين ذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمين.

كالدمير فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

العبات تقبلن ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

0: الله
1: ويشي يحري يقزي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشي يحري

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نغار ويش وحر وغازي يا قارة.

الفقراء. أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي، ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد، وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله، عرش الله من فوق سبع ليل، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد، لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا يضدي، فصدق ولا تخشى.

سر الكون والأمر مختفٍ وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا

لست نادر أكواني تضرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا غانية وروحي يا روح الكوني

الله إلى ضادي إذا ضادت الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمل الأقطاب في كل مشهد.

روحي للأنوال قلوبي مدبرة.

حك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وليسين فكلية قولا نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الاسم وكلية شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا.

وخذ خاطري مني إليك وكن أنسيب ليصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسون منا ومحفوظا أدائكم كما يمسون. ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت. وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شباب من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي ليصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

وأما لخيركم وقت خاطري مني إليك وكن إسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظ أدائكم كما يمسو منا ومحفوظ أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق والبسي

0: الحق يبقى في أنا من هلاك يا خير الدنيا يا خير الدنيا الدنيا ما تبقى يا مشاق رقاد التشهار ادفش ورت انتو انتو محوار وقلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بي واظري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل لصيدك فات شقار وجو حمار
1: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها تقبل الله صلاتكم
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الرن انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا ألا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرتم والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من نسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في اللعقة لا كبصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيرنا لعقك والحصول والغيرة والعسى على البيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت ها ايوه عضلوا القوم.

kızılayım. Bir gayet. ولوتاد والعزم عايشة عايشة عايشة

في عيشة نسبح في اتزارك بالغيوان هذا غيناس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد هذا قيناس وبو درياح وعاد

برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وانصر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها، في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة. هذه الكلمة

0: التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة. ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء. الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان. وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان. توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كيتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة. كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايدو مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إلا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا، ويمحصها وكيغربلها، وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان، فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة، ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة،
2: والبطاقة

0: الورقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات.
1: وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: اقرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني غدا يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين
0: طويل والوزن ديالو طن والصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ حين تضعه في الميزان بكسوة والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ صدقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
1: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية.
0: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلم على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا 3 أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له
1: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن التخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعرابهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال. برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاد التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها

تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت؟ هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون، وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا،
ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة

ورورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم. جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم: هذا ربي هذا أكبر. لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت. كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات. أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت صرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر: الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة يقول: الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرمه.

0: صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الداخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أرافقكم تنشيطاً إذاعياً. أنا أحمد العهدي مشرفاً على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيم أبي دار.

مستمعاتنا مستمعينا، حيث يصلكم شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، سلام الله عليكم جميعا. سلام للأرواح الجميلة التي يسكنها إشراق البهاء ويملأها ألق الصفاء ويغمرها عبق الوفاء.

بشوق أصفى من ماء الخلجان وعشق أشهى من زهر الرمان يتجدد اللقاء الأثيري بيننا على الموجة 89.3 فام وأثير إذاعة الداخلة على المحبة والحميمية يجمعنا.

شيء جميل ورائع أن يتجدد اللقاء بيننا، لكن الأجمل والأروع حقا أن كل لقاء يتجدد، الكلفة فيه تتبدد والألفة فيه تتمدد والتواصل بيننا يتوطد.

في هذا الصباح الذي يزداد جمالا بوفائكم مستمعينا. اللهم بشائر خير تزهر في قلوبنا دفء المباهج والأخبار السارة، اللهم أفضال تصاحب حياتنا.

كل صباح جديد نحياه مستمعين الأكارم، هدية لنا من الله وفرصة جديدة. صباح أكيد لا يسأل عن ماضيك، بل يمنحك صفحة بيضاء ويهمس لك اكتب ما تشاء، لكن ابدأ بتفاؤل وأمل والثقة في الله أن الآتي سيكون أفضل وأجمل.

أخي المستمع، أختي المستمع، رسالة قوة داخلية في داخلك، طاقة أكبر مما تظن، وخطوة صغيرة اليوم قد تصنع فرقا كبيرا غدا. اعقدها على الله وتوكل.

صباحكم أحبتي المستمعين الكرام، بداية لا تشبه ما قبلها، وصوتكم الداخلي أقوى من كل ما يثبتكم، فكونوا بخير وامضوا بثقة.

نعم عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، ابدأ صباحك وجابه مصاعبك بابتسامة لأنها صدقة، وفي مثل سكندنافي الابتسامة أقل تكلفة من الكهرباء لكنها تؤمن المزيد من النور، فلنبتسم ونبتسم.

حيثما كنتم وأينما وجدتم مستمعتنا مستمعينا الكرام، طاب أوقاتكم بكل خير وعافية وسعادة، ولكل من انضم أو انضمت بنا اللحظة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نذكركم أنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم جميعا.

لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الزواج هو في حد ذاته غاية تنال وخاتمة تستل بها ستارة القلق الاجتماعي والانتظار الطويل والخيبات المتتالية. فالأنثى لا ينقصها التأخر ولا يكملها الارتباط لمجرد الارتباط. الأهم من الزواج وفي الزواج أن تجد الأنثى التي بلغت سن الزواج من يفهم صمتها قبل كلامها، من يتقاسم معها نبل الرسالة في الحياة، من ينصت لنبضها قبل أن يحكم، ومن يقوم بالقوامة معنى حقيقيا قبل أن تكون لقبا ننفخه كالبالون. أن تتزوج المرأة هربا من أقوال الناس أو خوفا من مرور العمر لا يكفي مطلقا على أهميته، لأن الزواج ليس موعدا اجتماعيا عابرا بل ميثاق غليظ ومسؤولية مشتركة وشراكة في الهم قبل الفرح وفي تربية الأبناء قبل تبادل الوعود. القوامة ليست سلطة بل وعي وسكينة وعدل واحتواء، إنها تلكم القدرة الخلاقة على التحمل وحكمة في القرار وأمان تسكن به وتسكن إليه القلوب قبل البيوت. سئل أحدهم ذات مرة لماذا يتم الطلاق لأتفه الأسباب، فأجاب ببساطة موجعة: لأن الزواج في زمننا يتم لأتفه الأسباب، مظهر بلا جوهر. نعم، حين يبنى الزواج على خوف أو طمع أو تفاخر أو عناد أو لإرضاء فضول الناس يصبح هشا فينهار عند أول اختيار، وحين يقام على وعي واقعي واختيار فيه قناعة راسخة تراعي القيم الأخلاقية والإحساس بالمسؤولية، عندها وحينها فقط سيصمد أمام العواصف. فالزواج الناجح لا يبدأ بسؤال متى بل بسؤال أعمق وأصدق وأوثق: مع من ولماذا؟ فيسر الله لبناتنا أزواجا يليقون بهن ويلقن بهم سكينة وطمأنينة.

0: غذاء ودواء.
1: أهلا وسهلا بكم ضمن فقرة غذاء ودواء. مشكورة ضمن هذه الحلقة سندرج معلومات بعثت بها لي البرنامج المستمع الكريمة سمية الشافي من الطرفاية، وتتعلق ببذور أو زرع بذور الأنوثة والجمال والصحة، وقد أدرجتها كالتالي: بذور الكتان، أو اللي كنسميوها زرعة الكتان، فيها أوميغا 3 والألياف، وهي مضادات الأكسدة، وفيها بروتين. ومن الفوائد ديال زرعة الكتان صحة القلب، توازن الهرمونات، تقليل الالتهابات، تحسين الهضم. بذور اليقطين، واللي كنسميوها احنا الزرعه ديال القرعه، ففيها البروتين، فيها المغنيسيوم، فيها الزنك، فيها الاحماض الدهنيه. ومن الفوائد ديال الزرعه ديال القرعه، واللي معروفه ببذور اليقطين، من فوائدها دعم صحه المبايض والخصوبه، تعزيز المناعه، صحه القلب، ونضاره البشره.

وأشارت أيضا لبذور أو زريعة دوار الشمس اللي فيها فيتامين أ، سيلينيوم، المغنيسيوم، البروتين، الدهون الصحية. ومن الفوائد ديال هاد الزريعة ديال عباد الشمس أو نوار الشمس، من فوائد نضارة البشرة دعم التوازن الهرموني وإعطاء طاقة حيوية.

ومن بذور الأنوثة والجمال والصحة أشارت أيضا لبذور السمسم أو اللي كان نسميه إحنا الزنجلان، فيه الكالسيوم، فيه المغنيسيوم، فيه الحديد، فيه البروتين وفيه أحماض.

ودائما في إطار بذور الأنوثة والجمال والصحة هناك ما يعرف ببذور شيا أو شيا، وهي معروفة عند العشابة والعطارة، موجودة فيها أوميغا 3، فيها الألياف، فيها البروتين، فيها مضادات الأكسدة، فيها الكالسيوم وفيها المغنيسيوم. ومن الفوائد ديال الشيا توازن الهرمونات، صحة القلب، بشرة وشعر صحي.

ومن بذور الأنوثة والجمال والصحة حبة رشاد، ففي فيتامين سي الحديد، الكالسيوم، الألياف. أما فوائده فهي تنظيم الهرمونات، دعم الغدة الدرقية، تعزيز المناعة.

ومن بذور الأنوثة والجمال والصحة حبة البركة اللي فيها ثيمو كوينون البروتيين الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة. أما فوائد حبة البركة فهي مناعة قوية، توازن هرموني، صحة البشرة والجسم.

وذكرت أخيرا الحلبة اللي فيها البروتين، كنسميوها احنا الحلبة اللي فيها البروتين، الألياف، فيتامين B6 ومركبات هرمونية نباتية. من فوائد الحلبة تعزيز الخصوبة والطاقة الأنثوية، تنظيم السكر والهضم.

هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن فيه أطعمة يحذر أن نأكلها في وقت غير مناسب؟ مثلا الموز والبنان ما يلطنا نكلوه على معدة فارغة. التفاح الأفضل أننا نتناوله في الصباح. القهوة ماشي مباشرة بعد الاستيقاظ. الزبادي واللي كنسميه حنا الريب علينا تجنبه في الصباح الباكر. الأرز أو مارو الرز يجب تجنبه في وجبة العشاء. بالنسبة للحليب الأفضل تناوله في الليل. الحمضيات بشكل عام لا تؤخذ على معدة فارغة. المكسرات تكون أفضل في الصباح ولكن لا يمنع أن تؤخذ في الليل، ولكنها في الصباح أفضل. هناك طماطم أو مطيشة يجب تجنبها في الليل. أما الشوكولاتة الداكنة فمن الأحسن والأفضل أن يتم تناولها بعد الظهر فقط.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات اللي تعنى بالموروث الثقافي الحساني. ونجيد سعيد أنه يلبي الدعوة كعادته، مشكورا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي محمد الحسن. وطبعا حلقة اليوم هي تكملة لسلسلة من المواضيع الهامة اللي أكيد كتقرب الشباب ديال اليوم وغير الناطقين بالحسانية، يكن رصيدهم المعرفي في الثقافة الحسانية، لأن كيف تعرفوا جميع الثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. موضوعنا في هذه الحلقة هو الرحلة، وتعرفوا بأن أهمية الرحلة في الرحلات التي يقوم بها ابن بوادي الصحراء والإنسان في بادية الصحراء، لأن الجمل هو سفينة اللي كيركبها وهو يقطع الفيافي. وطبعا الرحلة في الثقافة الحسانية هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذه الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء وللأمان والصبر والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، وهذا على حفظت في أصولها، لأن الثقافة الحسانية فيها اللغة العربية الفصيحة فخدت هذه الكلمة ديال الرحلة. ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، كنرحب وباسمكم كنرحب ضيفي وضيفكم الكريم اللي في من وجهه له الدعوة لا يتردد قيد أنملة من أجل أنه يساهم كأحد أبناء هذه المنطقة والغير يورين على الثقافة الحسانية، اللي هو الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة الترابية محمد حسن أهل صعيدي. سي أهل صعيدي، مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب، كيف شرط في البداية سي أهل صعيدي، موضوع ديالنا هو الرحلة، ولكن دور منك يا كأن ندقق المفاهيم والمصطلحات اللي عندها علاقة بالثقافة الحسانية، إذا سمحت أشنه الفرق بين هاد المفاهيم؟ عندنا الرحلة، عندنا راقن
1: والجحفة،
0: وعندنا الخطير وأشقاء. الله يجزيك.
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لاحين نتكلم مطول شوي في الراحلة، قضية الراحلة، ولكن قبل ذلك لاحين نذكر الترحل.
0: صحيح،
1: هي وسمات الراحلة من أجل الترحل.
0: صحيح، نعم.
1: ومن ذاك الاسم مشتق لنا اسم الرحيل، ولكن الناس اليوم الحيل عند أهل البوادي.
0: صحيح، نعم.
1: الرحلة هذه ما تراها اليوم في أي بلد من العالم، ما هو في موريتانيا أو في الأقاليم الصحراوية المغربية، هذه كيف الصمار والجدور والعيون والداخل،
0: إذن عندها خصوصيات.
1: خصوصيات،
0: نعم.
1: من برا يا كانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع التقليديين.
0: إذا سمحت سأل صعيدي وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفاهم، لأن المفاهيم، لأن العديد من الناس يخلطوا بين الرحلة وأراقن والجحفة والخطير وشقار.
1: تماما، أراقن والجحفة والخطير على الطفلات الصغارات دائما،
0: نعم.
1: وشقاب المرأة الكبيرة، الشقاب اللي نسميها شقاب الصناع التقليديين يعدوه للعليات، وصعيب تعدالوا شقابهم، منين عاد الشقاب تعدالوا سموه الشقاب.
0: جميل،
1: وقالوا عن الشقاب هذا الشقاق، الشقاق الكريم،
0: وهو كيكون من الخشب، من
1: الخشب كبار، كل شيء من الخشب، حتى الاختيار من الخشب، حتى الجحفة من الخشب، وحتى مالي راقل من الخشب.
0: نعم.
1: المهم نتحدث عن الراحلة، وهي قلنا من التراحل، وهي لا توجد في أي بلد من من من العالم إلا الأقاليم الصحراوية المغربية وموريتانيا. هاي الرحلة عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الأول سكوها لهم، خطوها لهم على جهة ذري البل، هي خاصة بالبل. الراحلة الصفة كيف ذري البل، ها هذا النوع من تصميم العقول يعود اللي عند الروم معلمنا يعود عندهم صحيح. ما بين ذاك من ذاك
0: ويلودوا الشيء يكون ممكن فيه
1: قبال مشيهم لإخوين دعانهم موريتانيا تعود دخلوا في فرنسا من يصنع دير 1902 وكانوا تعرف في السنغال والسنغال مليانة من البن وخلقها الموريتاني كاملة فيها فهمتاك؟
0: نعم
1: ربما يعودوا اخترعوا اليمن صارة الصناع التقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا انتشرت في موريتانيا
0: نعم ايوا طيب ومناش تعدل هذا الرحله
1: بارك الله لا نقولوا لك
0: ايوا
1: خلاص صدرايتين تعدل منهم هما التيشط احنا نقولوا تيشط صدراي تينا خشب تين ويقنين ايقنين هو معرف الصحراء هنا شيء
0: نعم
1: وقلنا عنها صنعوا هذا المهندسين الفرنسيين للصناعة التقليديين فهمتاك
0: نعم
1: وصنعت على الشكل ذريلبن وأعضائها اللي يسمونهم كالآتي
0: نعم
1: الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية بما يسمى تنتفارت ومعناها المعاونة تسند ولادهم من لورا باش ما يتقعون والرابع القربوص هذا اللي قدام مرقاش مولي باش ما يطيح القدام
0: هذا باش التوازن ديال
1: التوازن الإنسان فيها الإنسان
0: نعم
1: أبتاك هي تصلح الإنسان منين يعود بحالة مثل فوق الزايلة بسيطة خارج نوع من السباق تصلح له احنا عامنا هذا كنا في مراكش وكنا نديروا سباق الجمل على يبل زايد بن سلطان ومعانا كورونيل اللي في السفارة الإمارات في الرباط أمتاك وعماله ومن يشرف على السباق
0: نعم.
1: هذا 91 أمتاك حرموا علينا ركوب الرحلة لماذا؟ لأن البن لا يتوساد تعدل فيه تناظرة كاملة ويعطوها كلمة تنطلق وتنطلق بالسرعة الأولى اللي هي الرابعة ذيك السرعة الأولى الراحلة ما تليق لهم ولا لا بده يطيح هي حرمين الراحلة نركب اللي قبلك فات
0: دائما
1: المهم الراحلة اللاب المشي البسيط الجمال الرابعة يعني رابعة الحوار ما تليق لها أي مولاه يطيح
0: نعم.
1: قلنا على هذه الصفة الورانية والقربوص واحد اللورة واحد القدام سم
0: نعم.
1: سند ولازم اللورة اللي هي تنتفرت بس ما يتقعوا وهذا وأمريشيك اللي هما المرافق اللي تحت الصف الصف العربية والصف العسرية قالوا ما أمريشيك كيف المرافق وكل واحد قلنا تحت الصف واحد تحت الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى وهناك الغربان هما كراهية اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل تحليهم مولانا عن واحدهم كيراس الغراب سماهم نعم. الغربان
0: نعم.
1: حق هم من عائلة الراحلة اللي يجوا على اللبدة اللي فوق الجمل وهناك شروط الراحلة
0: وفي شيء قالوا الشرمات
1: بالا زين حتى سؤالك زين أحمد الشرمات تنقال الشرمات الحاسي وتنقال الشرمات الجمل وتنقال الشرمات منيجي البيت والطوبة والتميشة والزناد ومنيجة ويور هذا الشرماط شرماط الكماية الجقامة الشرماط الجمل هو الراحلة واللبدة والتاسفلة وذاك كامل
0: وهذا مستلزمات
1: خليك لها مستلزمات والشرماط الحاسي هو الجركنة والتين والقول قرفة والرشة هذا الشرماط الحاسي
0: شروط لي
1: الشروط الشرماط بحق شرميط يقول لك خارج شرميط ثاني نقوله احنا وهو اختلاط يعني اختلاط الحلف شنو عدل منه العدل من الحبال البن عدل من العقل وحبال النار في البوادي نديروا معهم شراويط
0: وهذو يعدلوا الصناع التقليديين
1: اللي هو شنو
0: اللي هاد الحبال هادو اللي
1: لا لا لا لا لا, لا علاقة لهم بالصناع التقليديين كل انسان كل آبل الابل هو صاحب الابل والابل جمع ابابله هي بمعنى جمع الابل وابل وابل فهمتك والابل هو صاحب الابل كل ابل يصنع هذا الشروط الحيوان
0: وفي ايضا مفهوم المستيبل ربما الخبير في الابل
1: هو الخبير الشرماط الزايده هو الدير والجنايب ونودار والشمال والوذاين والبهال. هذا هو شماط الناقة.
0: جميل.
1: قلنا كل واحد تحت سلطة من نامل أشي فهمت. هناك الغربان قلنا هم من عائلة اللي يشوف تحت الراحلة على اللبدة اللي فوق جمل، وهناك الشرماط كيف قلنا هما الشرماط هو الغرضة، هاي الحزامة تجي تحت الجمل تسكن الراحلة، والقشاط هو اللي يسكن به الغرضة من الراحلة.
0: وطبعا كيكون جلدي هذا
1: جلود دائما جلود حقبة، وأسفل أسفل هو اللي تانى به زايدة، والخزامة هي الزمام اللي نخدم به الجمل. هذا هي قدس الراحلة. هناك التجريد، هناك الغشاء يكون من جلود الغنم، ولبس اللبدة اللي تحت الراحلة كذلك من الغنم أو البقر إذا نشمر جلود البقر لبقر الغنم، واللبدة فيها الحشو الحشو حق. المهم عن هذا اللي هم كاملين تكلمنا عليهم. ومن المعروف أن الراحل يجلد عودها بجنب تلبن المدبوغة وراغنة ودباغها يعود بالزوايا والصلاحة والغسال.
0: الله يجزيك ما شاء الله. هذه معلومات شافية ضافية وافية حول الرحلة. كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك وبحثك العميق اللي دائما أي حلقة كتهيئها وتحاول أنك تجمع كل المعلومات. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام أكيد ترتبط الرحلة بالمكانة الاجتماعية وبثقافة الترحال، وهي كتحمل في ذاكرة الموروث الثقافي الحساني معنى الإنسان.

الانتقال والحياة المتحركة، حيث يكون الجمل والرحلة دياله بيتا يسير عبر الفيافي. شكرا لك أهل الصعيدي، شكرا لكم مستمعينا الكرام.

لحظات مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر بغيت ندوق الحب خلينا ردوا بني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر.

0: مرحبا بكم. بداية الموجز ببلاغ من الديوان الملكي، ففي إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلد ثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظهم الله أمس بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين. دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بنيويورك إلى التزام جماعي متجدد لفائدة حقوق الإنسان والسلم والتنمية في عالم يواجه عددا من التحديات. وأبرزت بوعياش في كلمة خلال اللقاء السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول حقوق الإنسان وسيادة القانون، أبرزت أن بناء مجتمعات أكثر عدلا واستقرارا يمر أيضا عبر توطيد سيادة القانون وتعزيز العمل متعدد الأطراف. قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن المواجهة الإعدادية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره من مدغشقر شكلت محطة مهمة لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026، وأن المنتخب في كامل الجاهزية. وأوضح وهبي في ندوة صحفية أعقبت المباراة التي انتهت بفوز الأسود برباعية نظيفة، أوضح أن الهدف من هذه اللقاءات الودية هو تطبيق الأوتوماتيزمات التي يجري الاشتغال عليها فضلا عن الخروج بنتيجة الفوز مع تقديم أداء جيد. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه صد بنجاح سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة إيرانية. ونفى الجيش الأمريكي ما زعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه جيرانها الإقليميين، إلا أنها فشلت جميعها في إصابة أهدافها المقصودة. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: عفاك، بغيت نفهم علاش
2: مستمعتنا مستمعين الكرام، بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعدنا أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخله.

أذكر اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة حصريا عبر راديو إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 فام واللحظة مستمعين الأكارم مع هذه الفقرة. ضيف وحوار.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. ضيفي في هذا الحلقة جاء في إطار زيارة ديالو لمدينة الداخل، والأجمل فيها أنه من عشاق برامج إذاعة الداخل منذ البداية ديالها، وهي فرصة أيضا بحكم أنه مهتم بالثقافة الحسانية وأيضا كيمارس في الجانب الإعلامي، أننا نتناول معه واحد المجموعة ديال المواضيع على شكل دردشة، لأن ما شاء الله عليه ضيفي وضيفكم الكريم اللي غادي تكتشفوه بعد لحظات يعتبر خزان ومرجع من مراجع الثقافة الحسانية الشعبية. ضيفي وضيفكم أحمد الأحمدي. سي أحمد، مرحبا بك في إذاعة الداخل، وأنا كان عارفك واحد من أوفياء وعشاقة.
1: شكرا الأستاذ القدير أحمد العهدي، شكرا لإذاعة الداخل الجهوية، يعني صراحة بيتنا هذا. تحية لطاقم كل هذه الإذاعة التي يصل صوتها دائما إلى كل مكان، إلى كل مستمعي الإذاعة الراديو المذياع، وبالأخص دائما على رأسهم أهل البادية، دائما يستمعون من كل صوب وحدب يصل، وكذلك حتى المدن كذلك، وكل حتى المسافرين وسائق السيارات وكذلك الشاحنات عبر الطرق كذلك يستمعون دائما إلى هذا البث لهذه الإذاعة.
0: طيب أستاذ أحمد، بصفتك أنك عندك ذاكرة إعلامية وبالخصوص إذاعية، وأنك تتكلم على الراديو بالخصوص، لست أدري هل لا تزال تتذكر بعض الأسماء اللي دازوا من إذاعة الداخلة اللي ربما الشباب ديال اليوم ما كيعرفوهمش؟ أنت تبارك الله عليك بحكم أنك عاشق للميديا ومتتبع البرامج سواء إذاعية أو تلفزية، ولكن أساساً أثير إذاعة الداخلة، وهذه فرصة تذكرنا ببعض الأسماء.
1: صراحة أستاذي الكريم، إذاعة محطة الجهوية الداخلة منذ نشأتها وانطلاق البث منذ 1980 اللي هو يوم رابع مارس، كانت هناك أصوات تصدح دائما إذاعية، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومثل الأستاذ المرحوم رحمه الله عبد اللطيف الطيبي، كذلك الأستاذ نور الدين حرفيشي، ومحمد فرياط، محمد العبد الجيلاني. كانت صراحة أصوات يعني بقت لها في الذاكرة، وكذلك الأستاذ أحمد الهيبة وياه كذلك، رحمة الله عليه. هذه كانت أصواتا مكافحة، يعني توصل رسالتها بنبل وتفاني في المجال الإعلامي.
0: وأكيد بعدهم السيح متجو شباب
1: حملوا المشعل،
0: الأسماء اللي ذكرتي هي اللي كانوا في البدايات الأولى، ولا هذا فقط بعضهم؟
1: هم اللي كانوا في البداية الأولى، هم كانوا النواة الأساسي،
0: ومن بعد جو ما شاء
1: بعد
0: الله
1: هذا الشباب ما شاء الله عليهم كذلك حمل المشعل، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذا المسار، يعني لا من إذاعيين ولا من مهندسي صوت ولا من مخرجين ولا من
0: مرحبا. إذن طيب سي أحمد، أنك نبغي نسولك ما دمنا في هذا المجال الإعلامي، أكيد أنت أيضا تهتم بجانب إعلامي، وش عندك محاولات في هذا الجانب ما دمنا في هذا المحور الأول تحدثنا عن الإذاعة؟
1: صحيح، أنا ناشط إعلامي وكذلك مهتم بالمجال الإعلامي، أنا الآن في جريدة التي يعني صراحة تهتم بجميع المجالات التنموية،
0: والنوع ديال البرنامج
1: برنامج ثقافي. نحن الآن بصدد برنامج حين تبوح الرمال إن شاء الله،
0: جميل اسم، عنوان جميل.
1: صحيح، يهتم بجميع الثقافة الحسانية بما تحمل من معنى ومن كلمة، وكذلك تنفتح على المجال الآخر كذلك بجميع مكوناته في الجهات الثلاث.
0: طيب ذكرتي الثقافة الحسانية، وأنا أعرفك أحد مراجع الذاكرة ديال الثقافة الحسانية، وحنا كنعيشوا هاد الايام هذه الاجواء البارده ديال الليالي الكريس
1: كيكون الشتاء.
0: نعم فصل الشتاء، ونظر منك الى كان ممكن تقرب للمستمعين ربما فيه بعض الاشياء اللي الانسان بباديه الصحراء كيمارسها من اجل انه يدفي ذاته، وبالخصوص على مستوى الاطعمه او الغذاء.
1: من طبيعة الحال أستاذي الكريم، بالنسبة للمجال الحساني ولا البدوي، بدوي الحساني في فصل الشتاء يتعامل الفصول الأربعة يتعامل معها بكل. بالنسبة لفصل الشتاء هو الذي يهمنا الآن،
0: صحيح.
1: أول شيء إنشأ لحسة، يقولون لحسة دقيق الزراعة يعني دائما يساعدنا، وكذلك الكندرة التي هي يعني من الحليب، حليب الماعز، يقومون بطهي بعدة إعداد وجبة مثلا على شكل أتاي يعني شاي، فهو يقوم بورقة الشاي يعني طبخها مع الحليب، وهذه تسمى الكندرة.
0: يدفي
1: صحيح صحيح صحيح. وكذلك حاجة أخرى يقومون بحلب، يقولونها باللهجة الحسانية حلب تحجر، وحلب التحجر بمعنى هذا يعني دائما بالليل في الليالي، الليل يعني ما تكون باردة وقارصة جدا، يقومون نقولوا احنا العتمة، هذه العتمة في الإبل،
0: وهذا كيكون عادة في الليل شيء وقت متأخر من الليل.
1: العتمة هي ما بين صلاة العشاء ويعني ساعة تقريبا يعني لا الإبل ولا كذلك حتى الماعز، يقومون بحلب الماعز مثلا شيء نقولوا احنا فقود يعني جديها شوي كبر، يقومون بحلبها، فذلك الحليب يقومون بحمل حجار نقيات، فهمت حجار
0: يعني علاه الاسم مرتبط بهذا،
1: صحيح. يقومون بدفنها في في في في في الجمر حتى يعني تطلق اللون تكون سخونه، ويقوموا بسكب الحليب عليها مباشرة، وهذه تعطي نكهة جيدا. نقول لك حلبة حجر،
0: وفي أشياء اللي نقدو ناخذوها من البحر وكانت فرصة أنها تدفي أبدان.
1: من طبيعة الحال بالنسبة للبحر لديه فوائد أكثر، نعطيك مثال قنفود البحر يعني يقولوا الدغيميسة، هذه تقوم بعملية تنشيفها،
0: موجود
1: صراحة، ولكن قليل اللي ينتبه له. يقومون بتجفيفه وبعد ذلك على شكل كسكس، تجفيفه يمر عبر مراحل، ويقومون يعني في الطاجين ولا مثلا في الحليب، كاس الحليب ملعقتين،
0: هذا شيء تبارك الله ما شاء الله، هذه معلومات جميلة. أنا شخصيا لأول مرة نسمع بها. طيب أكيد أنك في إطار هذا العمل ديالك الإعلامي بالنسبة للأقاليم الجنوبية الثلاثة، نعرف عنك أنك قد جيتي للداخل وجيتي مرات، ولكن هذا المجيء ديالك اليوم أكيد إلا كان شي شعار هو أن الداخل كان تعت، لأن كان واحد تغيير.
1: صحيح الداخل كانت، ولكن لما أتيت الآن فاجأتني، ارتقت طفرة نوعية جديدة، صارت يعني مدينة في حلة أبهى وليست كالماضي، وهذا يعني لا يخفى على أحد، هذا عمل وجدية الحمد لله السلطات والأمور موفرة تحت الرعاية السامية الملكية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
0: صحيح. طيب أنت ابن بوجدور، إقليم
1: الصمود
0: والتحدي كما هو معروف، وتحية الساكنة ديال تلك الربوع، هذه فرصة مدام تائب تلك المنطقة أن تقرب ساكنة جيتنا من بوجدور على مستوى التنمية، أين وصل التطور التنموي فيها، ولا أي فكرة تهم إقليم بوجدور؟
1: إقليم الصمود والتحدي كذلك هو عرف كذلك يعني قفزة نوعية من مجال في المجال التنموي، صارت الحمد لله مدينة يعني ممتازة تضاحي والمدن الأخرى بجماليتها ببنيتها، وهذا يعني راجع إلى السلطة وعلى رأسهم السيد العامل، ما شاء الله على قدم وساق، يعملون بجد و يعني يجعلون المدينة من حسن إلى أحسن.
0: وأظن الإقليم يعتمد على الصيد البحري.
1: من طبيعة الحال يعتمد على الصيد البحري، من ناحية هناك معامل مصانع صارت الحمد لله، مصانع لتعليب علب السردين، تجفيف كذلك يعني السمك الحمد لله بوفرة جيدة.
0: وبالنسبة للقطاعات الأخرى سهم.
1: كذلك القطاعات الأخرى ممتازة، مثلا القطاع يعني تحلية المياه، الماء الصالح للشرب، كذلك الماء الكهرباء، التعليم، الحمد لله كل شيء، الفلاحة كذلك.
0: وربما حتى عمرانيا أصبحت ممتدة،
1: امتدت أكثر فأكثر الحمد لله، تضم الآن 5 مقاطعات يعني
0: ما شاء الله
1: ملحقات يعني.
0: وبالنسبة للمناطق المحيطة بها،
1: المناطق المحيطة بها كذلك بالنسبة للمجال القروي،
0: القروي
1: هناك يعني جريفية، كذلك جماعة المسيد وجماعة القلت الزمور ما شاء الله عرفت مؤخرا انطلاقة مشاريع تنموية ما شاء الله عليها.
0: وبالنسبة لبادية الصحراء الإقليم، بالنسبة لإقليم بوجدور، بماذا توصي إن كان شي حد مثلا من عشاق البادية وصابوا الوقت الحال في إقليم بوجدور، واش كاين بعض الأماكن ولا بالمناطق التي تستحق أن تزار؟
1: فعلا هناك أماكن جميلة للسياحة مثل أكت الغازي، أكفول الآن، أو زوالت الجريفية، كذلك منتجعات يعني سياحية، خيام المنحازة التي هي تبعد على مدينة مخيم باها، يعني صار يبعد شرق المدينة ب 15 كيلومترا، وكذلك حتى بالنسبة لصيد القصبة كذلك، يعني يأتون من كل فج عميق، الناس يأتون إليها من أجل يعني ممارسة هوية صيد القصبة.
0: طيب حينما نريد أن نتحدث عن أحمد الأحمدي السندبادي، علاقتك بالبحر؟
1: علاقة وطيدة يعني صراحة، أنا البحر يعني عشقته منذ الصغر، يعني منه تعلمنا ومنه يعني صراحة اكتسبنا عدة معارف وعدة أشياء في المجال البحري، الثقافة الحسانية موازة مع الثقافة البدوية كذلك يعني، فالبحر يعني صراحة مدرسة.
0: صحيح،
1: مدرسة
0: وأيضا مصدر العيش، سمعت كثيرا
1: يعني. نعم صحيح. مصدر معرفة ومصدر عيش كذلك.
0: صحيح.
1: قوت الإنسان
0: على ذكر قوت
1: يعلم
0: الإنسان.
1: العصامية ويعلم صحيح. أشياء
0: نعم.
1: كثيرة.
0: سمعت كثيرا أن هناك نساء ربما حتى رجال يشتغلون بالنسبة للطحالب أو أيضا ما يعرف بتيجري.
1: صحيح، بالنسبة للطحالب
0: بالحسانية
1: هي الحشيشة أو الربيعة.
0: وكيف تشي يتم جمعها
1: هي تجمع على حسب في حسب الزمن، مدة زمنية في الشهر مرتين يعني 10 أيام و5 أيام راحة، يعني تكون راحة كيقولوا احنا أمرز، يعني البحر ما كيسرحش يعني ما كيكونش المد، كيكون غير جزر فقط، وكتدخل المارية يعني التيغري الأخرى، هي ملي كتكون ممارسة جمع الطحالب فيها 10 أيام. ولكن حسب مد البحر، يعني لما يكون مد البحر يدخل العامل يعني ينتزع تلك الطحالب، يقوم بجمعها
0: وتجفيفها.
1: صحيح، يقوم تجفيفها وتنشئ يعني تجفيفها بطريقة سلسة، ويقوم كذلك
0: مادة صحية اليوم. صحيح. تباع في بعض الصيدليات
1: يعني
0: عندها قيمة غذائية صحية.
1: صحيح، عندها قيمة غذائية وشكل رفيع كذلك. يصنع منها كذلك أشياء كذلك. بالنسبة للدواء هذا البيتادين يعني اللي كيداوي الحروق.
0: صحيح.
1: وهي راه كتداوي الحروق في راسها، لأن راه نوع منها اللي يعني فيها جماركات، يعني الأولى المليسة وثاني الحريشة، الحريشة هذه راه كتداوي من الحروق من الدرجة الثالثة.
0: جميل. طيب أكيد مادام عندك علاقة بالبحر، عندك هواية ديال الصيد بالقصبة، وشنو هي أكبر حوتة قطة أنك اصطديتيها؟
1: أكبر حوتة اصطديناها هي كوربين،
0: يعني من كم كان فيها من كيلو؟
1: تقريبا شي 8.
0: ما شاء الله.
1: من الحجم الكبير.
0: وكيفاش تم الاصطياد ديالها؟ يعني والما كانش

0: تعتز بأنك ابن بادية،
1: أنا ابن
0: وكلنا
1: بادية.
0: ذلك الرجل.
1: أنا ابن بادية وأعتز بها لأنها علمتني الكثير، يعني في الثقافة، في العصامية، في الاعتماد على النفس، في يعني أنا أعتبرها أما يعني مدرسة تربية صراحة.
0: وأنت كإعلامي في هذا المجال أكيد النشيب، وعادة هم يختاروا البادية حيث فيها القرواح وكي
1: متنفس
0: ديالهم، واش ما كتكونش عندك علاقات بدوك الشيب لأنهم ذاكرة؟ وكيقول المثل الإفريقي إن موت شيخ يساوي احتراق مكتبة.
1: صحيح.
0: أكيد أنت هاد القيمة عارفها في الشيب.
1: الشيب يعني دائما يعني نستلهم منهم المعلومة دائما،
0: ونتعلم الحكمة
1: كذلك والرزانة، فهم صراحة نأخذ من دائما يعلموننا، نكتسب منهم المعرفة، نستشير معهم، يعني صراحة الشيب قدوة.
0: صحيح. نعم. وأكيد أن إذا لم نستثمر تواجدهم في حياتهم واحد النهار نفقدهم، فقد نضيع في ذاكرة بأكملها.
1: يعني كما أنت الآن جسدتها في مقولة المثل الإفريقي، يعني عندما ينتهي شيخا يعني احترقت مكتبة.
0: لأن عنده قيمة،
1: لأن بطبيعة الحال لأن الشيخ له قيمة كبيرة.
0: صحيح.
1: حينما يجلس معك ويجلس جلسة وفي يده سبحة وهو يحدثك دائما عن الماضي
0: بهيبته ووقاره
1: وأنت تنصت إليه بإمعان دائما، تجد المعلومة ويعني تتثقف بها، يعني ثقافتك.
0: صحيح. نعم. وهذه دعوة للشباب اليوم أن يجالسوا هؤلاء الشيوخ لأنهم حكماء يحملون ذاكرة وقيم ويعرفون الماضي اللي
1: معجم
0: وأيضا مرجع.
1: صحيح.
0: وبالتالي مدى مذاكرة، لأن هناك قولة تقول من لا يعرف ماضية لن يعرف حاضرة.
1: صحيح.
0: ومن لا يعرف حاضرة لن يعرف مستقبلة. إذن ذاكرتي أمة شي حاجة اللي هي مهمة جدا.
1: مهمة. صحيح.
0: ولهذا وأصلا وحتى في ثقافة الحسانية اللي شيب الناس الكبار عندهم قيمة كبيرة، والدليل أن الكثير من الأمثال كتدل على احترام الصغير الكبير.
1: صحيح.
0: وهذه في الطقوس الاجتماعية في البوادي ديال الصحراء وتف حياة مجتمع البيضان في احترام الصغير الكبير.
1: نعم. صحيح. صحيح أستاذي. صحيح. هذه دائما الإنسان هو خلق لم يعرف شيئا.
0: صحيح.
1: منذ نعومة أظافره، ولكن البيئة التي تربيت فيها يعني تجعلك دائما تعرف أشياء. وهو يقال كذلك أنك إذا عرفت شيء
0: غابت
1: عنك أشياء.
0: ولهذا دائما نتعلم.
1: نعم.
0: لأن العلم ما عندوش عمر.
1: نأخذها من الشيخ، نأخذها من المعلم.
0: نعم.
1: نأخذها من الأستاذ، نأخذها من الدكتور، نأخذها من يعني أي إنسان مرشد. يعني المعلومة دائما شيء مهم وفي الحاجة الإيجابية.
0: نعم. أكيد سي حمد أن الأمثال الحسانية غنية بالقيم. أعطيك مثال فقط وأريد منك أن تتفاعل مع حمل جماع عريش.
1: بطبيعة الحال حمل جماع عريش يعني هذه قوة كاملة، لحمة، التحام، صف واحد.
0: والعرب تقول الاتحاد قوة.
1: نعم.
0: التعاون دائما.
1: وحمل جماع عريش وهو هذا هو المثل.
0: ويد وحدة لا تصفق. ما
1: تصفق.
0: صحيح. إذن سي أحمد ما سخيناش الحديث معك شيق، ولكن الوقت ضيق. لعت فيه كلمة بغيت تختم بها.
1: شكرا أستاذي الكريم.
0: مرحبا.
1: شكرا لطاقم إذاعة الداخل الجهوية التي دائما ترحب بنا وتفتح لنا.
0: صحيح.
1: بابها
0: هي
1: وللجميع
0: كذلك. صحيح.
1: صراحة أحييكم وتمنى لكم مسيرة موفقة، وأنتم كذلك مدرسة منكم نتعلم.
0: مرحبا.
1: وصراحة برامجكم جميلة جدا في المستوى وحتى في النشرات الإخبارية نستمع إليها. الحمد لله. تفيد كذلك. برامجكم متنوعة. هذه شهادة أنا لا أنافق وأقول صحيح. الحقيقة
0: وشهادة من

من فم شخص لتتبع، وكما قلت ذاكرة تتبع إذاعة الدخلة منذ كما أشرت إحداثها في رابع مارس 1980. إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم اللي في الحقيقة الحديث مع شائق ورائق، ونتمنوا أن نستضيفه إن شاء الله في حلقات أخرى، لأن ما شاء الله عليه ذاكرته قوية ومعارفه غنية وثرية بالخصوص في الثقافة الحسانية. إنسان طموح عصامي يبذل الجهد كبير من أجل أنه يكون قيمة نوعية مضافة في مجتمع لكي تواجد فيه. إذن باسمكم نشكره ونشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.

إلى هنا سيدتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المباشر المنوع صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم خالص تحيات طاقم هذه الحصة الإذاعية في هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار، في البرمجة والإنتاج جنى الهشمي، وهذا أحمد العادي من وراء الميكروفون يحييكم. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثانية المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهم الله، وذلك يوم أمس بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائم بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين. تم أمس بنيويورك اختيار المملكة المغربية لشغل المقعد الأول خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق أشغالها في شتنبر المقبل. وتم اختيار المغرب إثر عملية سحب تم إجراؤها وفقا للممارسة الجاري بها العمل في الجمعية العامة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال جلسة عمومية لهذه الهيئة المكلفة ببلورة السياسة داخل المنظمة متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد أعرب المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك عن سعادته باختيار المغرب لشغل المقعد الأول خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة. أكد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت أمس بالرباط أن المملكة المغربية تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معه خلال السنوات الخمسة إلى السبعة المقبلة. وأوضح براينت في تصريح للصحافة عقب مباحثة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، معربا عن أمله في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. بسمارة تحتضن المدينة خلال فترة من العاشر إلى الثالث

0: 10 يوليوز المقبل فعاليات النسخة الأولى من التظاهرات تجربة الاستثمار بالسمارة، والتي تهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار وإبراز الإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية بالإقليم. وترم هذه المبادرة التي تنظمها جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عمالة إقليم السمارة إلى تمكين المستثمرين ورجال الأعمال وحاملي المشاريع والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين من اكتشاف المؤهلات المتنوعة التي يزخر بها هذا الإقليم. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نتوياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عاما بطقس حار نسبيا إلى محلية حار بكل من الجنوب الشرقي، جنوب البلاد، المناطق الواقعة غرب الأطلس، إضافة إلى منطقة سوس. خلال الليل والصباح تشكل صعوب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس، مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال الليل ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. خلال النهار درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من أنحاء أخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هجمة بين طنجة وأصيلة، وهجمة بين أصيلة وأسفي، وهيج إلى قوي الهيجان جنوب أسفي.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الأربعاء 17 ذي الحجة الموافق لثالث يونيو، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وسبع دقائق، العصر في تمام 5:22 والمغرب عند حلول 8 مساء و52 دقيقة، وموعد أذان صلاة المغرب عند حلول الساعة 10 ليلا و9 دقائق، ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 15 ذي الحجة الموافق 4 يونيو، سينادى له في تمام 5 صباحا و44 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و13 دقيقة.
3: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
4: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجدور.
5: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
6: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
8: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
9: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيفاش نسجلوا

0: لوائح الانتخابية. حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في لوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت. تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
7: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
8: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
9: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
10: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
11: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
12: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
13: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
12: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، اختيار المغرب للشغل المقعد الأول خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر. المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة المبادلات التجارية معه. تنظيم النسخة الأولى من تجربة الاستثمار بالسمارة من 10 إلى 13 يوليو المقبل. أهلا بكم. في التفاصيل، في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثانية المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهم الله أمس بمقر الإقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائم بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين. تم أمس بنيويورك اختيار المملكة المغربية للشغل المقعد الأول خلال الدورة 81 للجمعية العامة

للأمم المتحدة التي ستنطلق أشغالها في شتنبر المقبل. وتم اختيار المغرب إثر عملية سحب تم إجراؤها وفقا للممارسة الجارية بها العمل في الجمعية العامة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال جلسة عمومية لهذه الهيئة المكلفة ببلورة السياسات داخل المنظمة متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد أعرب المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك عن سعادته باختيار المغرب للشغل المقعد الأول خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة. وقال المسؤول الأممي خلال لقاء صحفي إن الأمين العام قام باختيار اسم البلد الذي سيشغل المقعد الأول في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء دورتها المقبلة. الأمر يتعلق بالمغرب. أكد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت أمس بالرباط أن المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معه خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. وأوضح براينت في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة يبلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، معربا عن أمله في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. كما أعرب وزير الدولة البريطانية عن رغبة بلاده في التنسيق مع المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا من أجل إنجاح التظاهرات الرياضية الكبرى لا سيما كأس العالم لكرة القدم 2030. ويقوم السيد براينت مرفوقا بوفد يضم نحو 50 مقاولة متخصصة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بزيارة رسمية إلى المغرب للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي البريطاني الذي ينعقد يومي 2 و3 يونيو الجاري. كما سيعقد المغرب والمملكة المتحدة الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربي البريطاني. تحتضن مدينة السمارة خلال فترة الممتدة من 10 إلى 13 يوليو المقبل فعالية النسخة الأولى من تظاهرات تجربة الاستثمار بالسمارة، والتي تهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار وإبراز الإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية بالإقليم. وتروم هذه المبادرة التي تنظمها جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عمالة إقليم السمارة إلى تمكين المستثمرين ورجال الأعمال وحاملي المشاريع والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين من اكتشاف المؤهلات المتنوعة التي يزخر بها هذا الإقليم. ويشكل هذا الموعد فرصة فريدة للمشاركين للانغماس في تجربة ميدانية متكاملة تتواصل على مدى 4 أيام تتيح لهم التعرف عن قرب على الإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية والطبيعية التي يتوفر عليها الإقليم. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم سلسلة من الأنشطة واللقاءات المهنية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين والفاعلين المحليين، تشمل تقديم عروض حول فرص الاستثمار المتاحة وجلسات للتشبيك وبناء الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين المحليين وزيارات ميدانية لمواقع ومشاريع استراتيجية بالإقليم وجولات استكشافية للتعرف على المؤهلات الطبيعية والسياحية للمنطقة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وياكم إلى ختام نشرة الأنباء. تذكر بالعناوين: اختيار المغرب لشغل المقعد الأول خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر المقبل. المملكة المتحدة تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة المبادلات التجارية معه. تنظيم النسخة الأولى من تجربة الاستثمار بالسمارة من 10 إلى 13 يوليو المقبل. شكرا على حسن استماعكم والتتبع. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عاما بطقس حار نسبيا إلى محلية حار بكل من الجنوب الشرقي، جنوب البلاد، المناطق الواقعة غرب الأطلس، إضافة إلى منطقة سوس. خلال الليل والصباح تشك صحب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل السوس، مصحوبة

0: بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. تسجيلها باتريا قوية نوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال الليل ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و 23 درجة بباقي أرجاء المملكة. خلال النهار درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من أنحاء أخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هجمة بين طنجة وأصيلة، وهجمة بين أصيلة وأسفي، وهيج إلى قوي الهيجان جنوب أسفي.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة، وهي بالنسبة لليوم الأربعاء 17 ذي الحجة الموافق لثالث يونيو، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و7 دقائق العصر في تمام 5:22 دقيقة، والمغرب عند حلول 8 مساء و52 دقيقة، وموعد أذان صلاة المغرب عند حلول الساعة 10 ليلا و9 دقائق، أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 15 ذي الحجة الموافق 4 يونيو سينادى له في تمام 5 صباحا و44 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و13 دقيقة.
2: محمد ما كان صاحبك هاي
3: لك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
2: كيفاش ما فهمتش؟
3: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
4: إيوا أنت شنو درتي؟
3: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
2: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
3: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
2: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
3: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
5: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
2: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
5: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عبادك.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: ديجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى بلده الثانية المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظهم الله، وذلك يوم أمس بمقر إقامة سموه بالرباط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لا سيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائم بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين. تم أمس بنيويورك اختيار المملكة المغربية لشغل المقعد الأول خلال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق أشغالها في شتنبر المقبل. وتم اختيار المغرب إثر عملية سحب تم إجراؤها وفقا للممارسة الجاري بها العمل في الجمعية العامة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال جلسة عمومية لهذه الهيئة المكلفة ببلورة السياسة داخل المنظمة متعددة الأطراف. وفي هذا الصدد أعرب المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك عن سعادته باختيار المغرب لشغل المقعد الأول خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة. أكد وزير الدولة البريطاني في التجارة الدولية كريس براينت أمس بالرباط أن المملكة المغربية تعتبر المغرب أرضا للفرص وتطمح إلى مضاعفة حجم مبادلاتها التجارية معه خلال السنوات الخمسة إلى السبعة المقبلة. وأوضح براينت في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بلغ حاليا نحو 4.5 مليار جنيه استرليني، معربا عن أمله في مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. بسمارة تحتضن المدينة خلال فترة من 10 إلى 13 يوليوز المقبل فعالية النسخة الأولى من التظاهرات تجربة الاستثمار بسمارة، والتي تهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار وإبراز الإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية بالإقليم. وترم هذه المبادرة التي تنظمها جمعية العمل شمال جنوب بشراكة مع عمالة إقليم سمارة إلى تمكين المستثمرين ورجال الأعمال وحاملي المشاريع والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين من اكتشاف المؤهلات المتنوعة التي يزخر بها هذا الإقليم. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.

0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عاما بطقس حار نسبيا إلى محلية حار بكل من الجنوب الشرقي، جنوب البلاد، المناطق الواقعة غرب الأطلس، إضافة إلى منطقة سوس. خلال الليل والصباح تشك الصعوب منخفضة فوق السهول الأطلسية شمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس، مصحوبة بكتل ضبابية أو أحيانا بضباب. تسجيل هبات رياح قوية تنوعا ما بكل من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى الجنوبية، حيث ستكون مصحوبة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة خلال الليل ما بين 24 و 28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وستكون ما بين 15 و23 درجة بباقي أرجاء المملكة. خلال النهار درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، بينما ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من أنحاء أخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هجمة بين طنجة وأصيلة، وهجمة بين أصيلة وأسفي، وهيج إلى قوي الهيجان جنوب أسفي.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة، وهي بالنسبة لليوم الأربعاء 17 ذي الحجة الموافق لثالث يونيو، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وسبع دقائق، العصر في تمام 5:22 والمغرب عند حلول 8:52، وموعد أذان صلاة المغرب عند حلول 10:00 9 دقائق، أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 15 ذي الحجة الموافق 4 يونيو سينادى له في تمام 5:44، والشروق في تمام 7:13.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصيفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لاي يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لاي يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لاي يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين

0: ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعي الكرام، أهلا بكم. حلقة اليوم له نوقف من خلالها عند الفرق بين التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي في مجال الصوت والصورة. وطبعا جديد هذا الحلقة أنه كيحضر معنا ضيف شاب، أكيد هو نموذج حي المستفيد من هذا، سواء التكوين الأكاديمي أو ذاتي. وطبعا سعيد أنه يتواجد معي كالعادة المشرف التقني والمستشار المعرفي الفقرة مع المصور الأستاذ مروان الفصيح. سي مروان، مرحبا بك.
1: مرحبا سي أحمد، وكما كنقول عندي الشرف أنني نكون هنا، وليس كنكون متشوق كل مرة باش نجي.
0: كيبان فيك كلك حماس وطاقة إيجابية، لأن علاش أنت عاشق لهذا المجال. وعادة من يعشق شيء كيعطي فيه بالكثير وما كيشعرش بتعب كما بغى يكون نوعه. وسعيد أكثر أكيد البلاطو اليوم في تعايش الأجيال، سعيد أنه يحضر معنا كنموذج الشاب مهتم بهذا المجال وجمع بين هذا التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي. الشاب سفيان العبد الله بصفته أيضا مصور فوتوغرافي عمره 19 سنة. سي سفيان مرحبا بك.
2: مرحبا بي، عندكم السعادة وعند إذاعة الداخل الجهوية.
0: مرحبا بك. طيب الأستاذ مروان، بداية شنو الفرق بين التكوين الذاتي والتكوين الأكاديمي في المجال ديال الصوت والصورة؟
1: كما كنعرفوا كاملين على ان التكوين الاكاديمي هو اللي كيتقرب في واحد المؤسسه او في واحد المكان معين. اما التكوين الذاتي هو فاش كيمشي الانسان تقرا
0: راسو، مجهود فردي
1: من طبيعه الحال ديالو. دونك بالنسبه لنا حنايا الفرق كيكون في التاثير. علاش؟ حيت التكوين الاكاديمي كيترك وكيعطيك المعلومه مرتبه وكيساعدك على البحث وتقدر تربح بها الوقت.
0: التوجيه ديالو
1: كيوجهك للهدف اللي انت بغيتي توصل ليه. بالنسبه عكس التكوين ذاتي، دونك هنا ما كنقولش على انه خايب ولا على انه الناس راه ما تكوناتش به، لان عاوتاني نرجعوا لتجربتي انا نيت نفسي، راه هو تكوين اكاديمي وفي نفس الوقت تكوين ذاتي. غير هو بالنسبه للتكوين الذاتي هنا ما كنبقاوش كنعرفوا المصدر ديال المعلومه منين. هذه النقطه الاولى،
0: ما نقدروش نشدوا شي اتجاه خاطئ ولا ناخذوا شي مفهوم مغلوط.
1: الاشكال عاوتاني اللي كاين السي احمد هنا هو ان التكوين الذاتي

0: كنوليو كنتحطو بحال كنقولو حنا نقطة ديال الحبة، كما تنقولو حنا واحد الحبة ديال التبن في وسط واحد
1: صحيح.
0: الأرض كبيرة، فهمتي، خاصها تقلب على راسها.
1: وتقدر
0: دونك هنا
1: تكيف
0: كتكون
1: في
0: المعلومة
1: البداية.
0: مشتتة، دونك
1: صحيح
0: كتقدر تلف، كتقدر انك تزابي كاع، صافي ما تبقاش تكمل في داكشي اللي انت بغيتي، بزاف ديال الحاجات. زائد واحد القضية هو انت كتكون كتقلب على واحد الحاجة وكتخرج لك النتيجة واحدة أخرى، دونك هذه من بين المشاكل. بالنسبة لي أنا التكوين الأكاديمي تبقى دائما أفضل. علاش؟ لحقاش كما كنقولوا التأطير، دونك هو
1: صحيح.
0: كيأطرك. حنا واخا نقولوا حتى قيمة المعلومة ما غاديش تلقاها، أو لا نقولوا كاينين شي بعض الناس اللي كيشككوا في التعليم الأكاديمي، تيقول لك مثلا وأنا نتعلم بوحدي حسن ليا وفابور وكذا، ولكن أنا كنقول له شوف دخل، واخا حتى إلا ما خديتيش المعلومة من تما، على الأقل غادي تعرف كيفاش تمشي تاخذها من بلاصة واحدة أخرى.
1: صح، بحال شي بوصلة كتاخدها من التكوين الأكاديمي،
0: داكشي
1: ومن بعد تقدر أنت تنمي داكشي المعارف ديال بالتكوين الذاتي.
0: التكوين الذاتي. دابا حنا كنمشيو بحال كنقولوا كناخذوا لي باس، كنعرف انا بعدا
1: صحيح.
0: شنو باش خاصني نبدا، دونك كنولي كنعرف شنو هما الاساسيات اللي خاصني نبدا بهم، وكنقدر نمشي نقلب عليهم. هذا هو نفس الشيء اللي درنا حتى حنا مشينا قرينا تكوين اكاديمي، عرفنا به الاسس، ومشينا قلبنا في بلايص واحده اخرى باش تعرفنا عليها في التعليم الذاتي.
1: وهذا كيجعلني جرني نطرح عليك سؤال آخر سي مروان.
0: ما كانش
1: أكيد
0: مشكل.
1: أنه في عالم هذه الثورة الرقمية والعالم ديال الرقمنة اللي هو اللي أصبح اليوم هو خيار ديال الحاضر وديال المستقبل، هذا التطور اللي كيعرفه أو المستجدات اللي كتمشي بشكل متسارع في مجال الصوت والصورة، أشنا هي الطريقة أننا نواكبها؟ علاش قلت هذا الكلام؟ لأن تقدر تكون تلقي تكوين أكاديمي وهنا غيتبان الأهمية ديال التكوين الذاتي اللي غادي أترك به داك الشيء اللي تلقيته. حنا كنعرفوا أن هذا عالم متغير باستمرار
0: باستمرار.
1: في تقنيته وفي طريقة التعامل
0: دونك هنا
1: فيه.
0: غادي نهضروا على الانفتاح، واننا ما نبقاوش حنا حاصرين راسنا في واحد الحاجه.
1: صحيح،
0: كما
1: باش ما
0: كنعرفوا
1: نكونوش متجاوزين.
0: كاينين بزاف، مثلا حنا نعطيو مثال، كاينين بزاف ديال المصورين مثلا من نهار كتلقاه من 1980 لحد
1: بقى
0: الساعه
1: على
0: باقي
1: داك.
0: هو بنفس
1: صح.
0: الماتيريال اللي عنده بنفس كل شيء. وهذا الاشكاليه ديال لا ميزاجور، الناس ما كديرش لا ميزاجور. دونك باش دير لا ميزاجور هي عن طريق البحث
1: التأهيل،
0: المستمر
1: انك تأهل
0: من طبيعه
1: نفسك.
0: الحال، وعن طريق البحث المستمر. البحث المستمر كما كنقولوا لا تكوين ذاتي بالنسبه لك انت، لان كما قلنا حنا واخا خدينا التكوين الاكاديمي، عرفنا به الاسس، خدينا به لي باز، ولكن التكوين الذاتي هو اللي عليه العمده كما تنقولوا. وهنا البحث والاستمرار في البحث والاصرار على انك تقلب، يعني تقلب على المعلومه، تقلب على الماتيريال اللي انت كتخدم به، دائما تتبع كما تنقولوا حنا
1: صحيح.
0: يا الموجه فين غاده. من بعد كيفاش كيولي عندك واحد النضج، كتولي انت كتعرف شنو اللي كيصلح لك وشنو اللي ما كيصلح لكش. وهنا كيجي عاوتاني باش ما نقولوش عاوتاني راه التعليم الذاتي هو اللي مزيان ونقصيو التعليم الاكاديمي. دونك راه التكوين الاكاديمي هو اللي كيعطينا هاد الحموله هذه الاولانيه اللي كتخلينا نمشيو نقلبوا ونبحثوا ونستمروا في البحث. عاد من بعد كنولي كنقدر نفرق انا بالنسبه بالي شنو اللي صالح ليا وشنو اللي ما صالحش ليا.
1: معقولة. والدليل معنا نموذج داخل بلاطو أثير إذاعة الداخلة هو الشاب سفيان العبد اللهوي. طيب سفيان ولدي، كيفاش كانت بدايتك الأولى، قصتك مع شغفك وميلك لهذا العالم ديال التصوير الساحر؟ كيفاش أولا اكتشفتيه بداية، وكيفاش شعرتي أن هذا عالم كتبغيه وكيبغيك فعلا؟
2: الصراحة في الأول العالم اكتشفته في واحد العمر اللي صغير، واخا أنا باقي شاب، باقي زعما ما دوزتش شي مدة طويلة فيه، ولكن اكتشفته في عمر ديال 15 عام، مع 16 عام. كنت كنهز تليفون، ما كانش عندي تليفون، كنت كنهز التليفون ديال الوالدة ديالي، كنت كنمشي كنصور الورد، كنصور أي حاجة لقيتها كنصورها، فهمتي، من تلقاء نفسي كنصور أي حاجة لقيتها. وصراحة لقيت واحد الراحة في داكشي كندير، وأنه ديك الصوره كتعطي واحد الجماليه وكتجيني انا يقد واحد الصوره يجي واحد اخر تجي عاديه، ولكن انا كنشوف فيها واحد النظره اللي تقد تكون فنيه، واحد النظره اللي كتبين لي شي حاجه ما بين الناس كاملين. اكتشف بلي راه العالم مزيان، وبلي راه
1: وباقي كتذكر اول صوره خديتي
2: كنت خديتها على واحد الورده نيت في دارنا، كانت في برا ديال الدار، مشيت صورتها وخديتها وكنت فرحان بها.
1: بقات ديك الصوره
2: كنت فرحان بها. لا ما حاسس كون بقات حتى التليفون
1: براسها ديك الورزه، لا اظن انها بقات. طيب اكيد فاش دخلتي هذا العالم اللي انت اصلا عندك ميل وعندك شغف ليه، لان كل ما كانش ما تعطيه حتى اهميه، وخا تشوف شي حد كيصور حداك ولا كيدير. طيب فاش بديتي كتصور واش اكيد كان عندك احلام؟ اشنو اللي حققتي؟ كان عندك طموح ربما، اشنو اللي حققتي واشنو اللي مازال انت عندك تحمله كمشروع حلم ديال المستقبل ديالك؟
2: صراحه كانوا عندي بزاف ديال الاحلام، وصراحه كنظن راني حقق الاغلبيه ديالهم. رجعنا للاحلام اللي كانوا عندي في شحال هذه، والانسان كل ما كيتطور كيولي عنده احلام اخرى وكيطمع اكثر، هذه طبيعتنا. صراحه من بين الاحلام اللي كانت عندي انني ناخذ شي كاميرا اللي تكون ديالي ونشريها، وصراحه حققت الحلم هذا انني نشري كاميرا اللي غنخدم بها ونصور بها.
1: قلتي انك استفدتي من التكوين داخل مؤسسه التفتح.
2: اييه كنت استفدت في التكوين. في الاول كنت كنصور، تلاقيت واحد الاستاذ، استاذ سعيد، كان قال لي بلي راه كاين واحد المدرسه هنا في الداخله اللي كتساعد فيها بزاف ديال المجالات.
1: هذه دعوه حتى لمن يسمعون من الاباء والامهات واولياء امور التلميذات والتلاميذ باش يعرفوا هذه المعلومه هذه.
2: ودلني عليها بلا فيها بزاف المجالات، ومن بينهم الاوديو فيزيال، السمع البصري. قلت انني علاش لا ما نمشيش ونتكون تمايا.
1: وشنو الفرق بين سفيان ديال ما قبل التكوين وسفيان ديال ما بعد التكوين؟ فاش تلقيتي التكوين؟
2: صراحة فرق كبير بزاف، بزاف ديال الحوايج كما كنتش عارفهم عرفتهم. لحقاش ملي كتمشي كتمشي شي بلاصة اللي غتكون اكاديميا كتعطر مزيان، وكتمشي في واحد الطريق اللي هي صحيحة، ما تضيعش الوقت، ما غاتمشيش شي معلومة خاطئة، غاتمشي نيشان في الطريق الصحيحة. واخا ما كتكونش كاملة 100%، ولكن المهم راه كدلك على الطريق تقريبا كاملة، كيبقى واحد شوية الغموض راه داك كيبقى ديالك انت كتقلب عليه.
1: واكيد ان عندك انت عاود طرق تقلب عليه، هذا هو اللي سماه مروان داك التكوين الذاتي، انك تمشي تبحث. وهذا مهم، وهذا الشيء راه حتى في الدراسات التحصيل الدراسي ان الاستاذ كيعطيك، ولكن ضروري انت خصك تمشي وتبحث وتستعمل هذه التكنولوجيا، وهذا هو دورها. راه شحال من واحدين كيضيعوا وقتهم في اشياء تافهه اللي فيها صناعه التفاهه، بينما بحالك انت غادي تقدر تدخل المواقع اللي فيهم كيعطيوك دروس في هذا الشيء ديال التصوير. وهذه اليوم هي النعمه ديال هذه الهواتف الذكيه. اذا انت شنو من طريقه كدير باش انك تنمي معلوماتك الذاتيه؟ اكيد غيتكون دابا انت عارف شي مواقع، عارف فين كتمشي باش كتنمي هذا الجانب ديال التصوير عندك.
2: صراحه هما المصادر كاينين بزاف، خاصه بنادم يقلب وصافي، خاصه بنادم ينوض ويدير شي يكون الرغبه ويكون بنادم كيبغي ديك الحاجه راه غيلقى غيلقى. ما صراحه منصه يوتيوب هي اول حاجه، يمشي بنادم يكتب شي عندك شي مشكله، ما كنتش كنواجه شي مشكل، كنمشي كنقلب على الحل ديال ديك المشكل، باش ما كنتش
1: كتلقى الحلول ديالو كيعطيوك.
2: واخا كتكون طريق شويه طويله وصعيب باش تلقى ديك الحل، ولكن في الاخر راك كتلقى.
1: اي صحيح، لان فاش كتبغي الحاجه تمر عليها كتبان كتلقى فيها انت متعه وسعاده. جميل، وهذه تجربة ديالك ما شاء الله عليك كنقدموها اليوم، ومشكورا مروان لأنه هو كيعرف هاد الشباب اللي استفدوا من هاد التكوينات، أنك حتى أنت تشجع شباب الآخرين ويعرفوا بأن يكفي أن تكون عندك الإرادة ويكون عندك الشغف وطبعا والصبر، أنك إن شاء الله واحد الوقت غادي توصل. طيب نعود نرجع لك سي مروان، ونسيت كنت باغي نسولك شنو هو العمل، اذا العمل اللي تارك في مشوارك ديال التصوير.
2: صراحه ما نقدرش نحكم اين واحد
1: جا صدفه ولا كنتي انت قاصدو؟
2: لا هو صراحه جا صدفه،
1: وهذيك هي الزوينه. ربما مروان غادي يعرف هذا المساله اكثر.
2: صراحه جا صدفه، كنت اللي هو اخر الاعمال اللي تعرضوا في معرض الدول في لحب مكناس، دوك الصور ديال لا ريجون ديال الداخله كنت خديتهم وكانوا تخداو وتعرضوا تما، هذوك من بين الاعمال اللي
1: انا فرحان بيه. تبارك الله عليك، ماشي غير تكون فرحان، حتى حنا خصنا نكونوا فخورين بك. اذا تعرضت الصور اللي انت خديتي
2: في معرض الدول،
1: شنو هي هاد الصور؟
2: الصور الكتبيه للجهه ديال الداخله، الصحراء، الجمال، الرمال ديالها، كاع المكونات.
1: وشحال ديال الوقت خدم منك؟ لان صعيب باش تلقى صور صراحه ذاك الذوق اللي انت باغي تخدم.
2: ثلاث ايام.
1: ثلاث ايام عمل مجهود. طيب سي مروان، عندي هنا سؤال بالنسبه للناس اللي باغيه انها تقرا على التصوير او المجال السمعي البصري، والظروف معينه ما حلفهاش الحظ وعندها ظروف اللي ربما تكون معرقله وغير مشجعه، اشنو هو الحل بالنسبه لهذه الفئه اليوم؟ واظن هي كثيره.

0: كان شكر ستيمران لحقاش هو في الاول اللي كان واقف معايا واللي وراني من خلال مؤسسه التفتح.
1: دابا هو
0: كان هو ايطاش ما كان استاذ معايا وصراحه عاوني بزاف باش نعرف بزاف ديال الحوايج، وكان كيعاوني بزاف. انا صراحه نقول اختصر عليه بزاف ديال الطرق، كنت
1: قول لي
0: غنتعذب
1: بصيف
0: باش نو
1: صعيب هو شوية في التعامل ديالو، واخا راه ما كيسمعك دابا. ايه
0: تعامله مزيان. كنا كنسمع شويه الهضره اللي ما درناش شي حاجه،
1: ما
0: ولكن العكس
1: معقولة.
0: هادشي هو اللي كيخليك
1: صح
0: دير.
1: يا صاح،
0: وفهمتي اصلا اللي كنتي كتبغي شي حاجه راه ما تخليش شي يسمعك ولا ضرر، غدير
1: صح
0: غدير.
1: نعم، ايوا
2: هي
1: تبارك
2: ضروري
1: الله.
2: شي شويه من الصرامه، لان
0: ايوا
2: شوف
0: هي
2: كتجي شي بعض
0: اساس.
2: المرات، لان حتى انا كنت قدو فهمتي، وانت انا كنت دزت من ذاك
1: وعاد انت
2: المراحل.
1: غيتكون شتي صرامة
2: كتوصل
1: اقوى
2: لواحد
1: من دابا.
2: كتوصل لواحد الوقيته بحال الانسان كيبدا كيلاشي، بحال الانسان كيبدا كيمل، كتكون الملل، تيكون بزاف ديال الحاجات.
0: كاين
2: دونك هنا ضروري ما كتخص واحد شويه الصرام باش عاود
1: صحيح
2: تفيق لواحد
1: لان علاش هذاك
2: شنو
1: اللي
2: باغي.
1: كيقريك ولا كيدربك ولا كيعلمك هو عنده الحرقة انك توصل.
2: من طبيعة الحال، من طبيعة الحال. دونك باش نرجعوا السي احمد، ما نطولوش عليك. بالنسبة للسؤال اللي طرحتي ديال دوك الناس اللي ما حالفهمش الحظ انهم
1: صح،
2: يديروا
1: وكتار
2: شي تكوين،
1: غيكونوا.
2: من طبيعة الحال. فراه بغيت نقول لهم على ان في 2023 دابا الحمد لله كاينه واحد المنصات رقميه اللي كدير دورات تكوينيه عن بعد، وكاين عاوتاني حتى كيما تنقولوا حنا دورات تكوينيه اللي كتكون
1: عن قرب
2: حضوريه
1: حضورية. طيب سفيان، واش كاين شي مصورين كيعجبوك مثلا لسو ادريم او لا؟
0: منهم استمروا عنيش خير مثال. الصور ديالو راه هي في الاول اللي كانت كتلهمني، وكنحاول نقلدها وندير بحالها، وكنقلب على انني ندير بحال دوك
1: وما
0: التصاور.
1: كتفكرش تنافس شوية دير شي حاجة؟
0: لا لا
1: ايوا من حقك، بالعكس ما المانع ان شاء الله. طيب مروان، شنو هي رسالتك للشباب اللي في العمر ديالك، كنت عمرك 19 سنة وعشتي هاد التجربة، وأكيد شحال من واحد كيتمنى أنه يخوض هاد التجربة كيفتك، شنو هي رسالتك من خلال تجربتك على قلت هذا الزمن، لأن ما شاء الله عليك باقي صغير، شنو هي رسالتك؟
0: صراحة الرسالة ديالي نوجه زعما للشباب، ماشي على التصوير ولا أي حاجة، أي مجال. كنقول بلي زعما كنتي كتبغي شي حاجه كمل فيها وسير فيها وتقاتل عليها، وعمرك انك تقول توصل زعما شي وقت وتقول ما بحال تندم على ذاك
1: صحيح
0: الخيار. مادام هي كتعجبك راك غتوصل فيها، توصل
1: صحيح،
0: فيها. يعني الانسان راه يتقاتل.
1: وما تحاولش انك تقلب تلقى النتيجه في اقرب وقت،
0: ما تحاولش تقع
1: لا،
0: في
1: خص
0: اقرب
1: واحد
0: وقت.
1: النفس، خص واحد صبر. مروان، الى كانت كلمه اخيره نختموا بها.
2: انا صراحه بغيت غير نوجه واحد الرساله لواحد الفئه معينه. الله يرحم لكم الوالدين، ما تستهنوش بالتكوين سواء كان اكاديمي او لا تكوين
1: ذاتي.
2: ذاتي،
1: نعم.
2: لان كاين عاوتاني واحد الفئه اللي مشات قرات كتبدا كتستهن بالتعليم الذاتي بالنسبه للناس اللي مثلا كونوا روسهم بروسهم، وكاينين الناس عاوتاني اللي كونوا روسهم بروسهم تيقولك علاش انا نمشي نخسر الفلوس ونمشي نتعلم
1: وهي اللي راه
2: اكاديميا.
1: حرفه ديال
2: من طبيعه
1: المستقبل.
2: الحال انا كنبغي نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، شي الفئه ما تستهن بفئه، راه هما واحد جوج ديال الحاجات اللي كيكملوا بعضياتهم.
1: صحيح.
2: حنا كما كنقولوا راه التعليم او التكوين الاكاديمي راه كيأطرك وكيعطيك واحد المعلومه وكيأطرك في الطريق الصحيح
1: ويوجهك.
2: من طبيعه الحال باش تمشي تكمل انت تبحث راسك براسك. حنا كنقولوا عاوتاني هذا هو لافونتاج اللي كاين عند التعليم الاكاديمي. التعليم الاكاديمي عاوتاني كتربح به الوقت، عكس التكوين الذاتي اللي كيخليك كما كنقولوا كطيح في واحد النقطه وكتبقى مشتت. كاينين شي ناس اللي كنقولوا طاحوا على عين الخابيه، دونك راه مشاو كيشربوا مزيان، ولكن راه كما واحد القله قليله، اما الاغلبيه راه كتشتت كما قال سفيان قبيله، راه كيمشي كيقلب وكيبقى كيقلب باش اون فان كونت هو راه كيطيح على الحل، ولكن ياخذ مده طويله باش يلقى الحل.
1: وعاد مروان كاين واحد الجانب اخر، تعرف دابا المسار ديك نهج السيره داك السي في ديالك مهم انه يعزز بشهادات معترف بها.
2: طبيعه الحال شوف اي حاجه فين ما مشيتي في الخدمه كامله كما بغات تكون هي خص ضروري واحد الوثيقه تثبت. دونك حنا كاساتذه مثلا حنا خدامين ولا كان ضروري ما كيكون عندك واحد الكيت تكست اللي كيثبت
1: الشهاده
2: انك راه خدمتي وها شنو درتي وهكذا هكذا.
1: البابراس التكوين الذاتي ما شافك حد، ما شفتي
2: حتى شي واحد، ما باش نعرفك باللي انت نيت عندك واحد التكوين.
1: وثيقه
2: ضروري منها، ولكن كما كنقولوا عاوتاني ماشي نقولوا راه خاصك واحد الوثيقه ولا خاصك واحد الحاجه صافي تحبس راسك. مثلا الا ما عندكش الامكانيات ولا ما عندكش المقومات ولا ما لقيتيش فرصه ولا ما حالفكش الحظ بحال ديك الفئه.

0: السؤال اللي طرحت عليا اخر مره. دونك هنا كنقول لك انت ما تستسلمش، سير دير واحد التكوين، تكوين ذاتي، قلب ما دام انه كيعجبك داك الشيء راه تقدر دير به. كاينين بزاف الحاجات اللي ممكن يداروا بلا شهاده، مطابق ان هذه باش نتفقوا عليها. كاينين شي حاجات اللي كيداروا بشهاده وكاينين شي حاجات اللي كيداروا بلا شهاده.
1: دائما داك الاشهاده وديك الشهاده مهمة لأن وثيقة تبرر أنك فعلا
0: أنت قلتها شهادة جات من الشهود بحال شي واحد كيجي كيشهد معك راه درتي تكوين.
1: نعم. إذن باسمكم مستمعينا مستمعاتنا الكرام كنختموا هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع المصور. باسمكم كنشكر المشرف معرفيا وأكاديميا أيضا على هذه المادة الأستاذ مروان الفصيح، وطبعا أنا جد سعيد أنه تواجد معنا وعبر على أفكاره ومشاعره الشاب سفيان عبد اللهوي. إذن إن شاء الله في انتظار حلقة أخرى دائما في مثل اليوم والوقت. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.

0: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
1: دا وقتنا وقت جديد، نعودوا في حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة في العناوين. بين الرباط ولندن مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون ورغبة مشتركة في مضاعفة المبادلات التجارية واغتنام دينامية التنموية بالمملكة في إطار الاستعدادات لمونديال 2030. السياسة المغربية الرائدة في مجال بناء السدود رافعة أساسية لتحقيق السيادة المائية والعدالة المجالية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية. في حدث ينظم لأول مرة في شمال إفريقيا، الرباط تحتضن الدورة 11 للندوة الإفريقية للضرائب، والهدف مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالجبايات الدولية والتحديات العملية التي تواجه الحكومات في هذا المجال. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن امتحانات السنة الثانية بكالوريا، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضع لمسات الأخيرة لضمان مرور هذا الموعد التربوي المفصلي في ظروف جيدة ومتكافئة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في تفاصيل نشرة الواحدة التي نستهلها ببلاغ للديواني الملكي. في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المغربية، استقبل سموه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بمقر إقامة سمو

بالرباط. هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرؤى بين قائدي البلدين بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، خاصة تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط. ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين. نواصل هذه النشرة بالعلاقات بين الرباط ولندن، والتي تسير في منحى تطبعه رغبة مشتركة في تعزيزها والارتقاء بها على كافة الأصعدة والقطاعات. مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين المملكتين، يعمل الجانبان على نقلها إلى السرعة القصوى بهدف مضاعفة المبادلة التجارية التي تبلغ حاليا 4.5 مليار جنيه استرليني خلال الخمس سنوات القادمة. فحضور وزير التجارة البريطاني كريس براينت في زيارة للمغرب على رأس وفد هام من الحكومة والقطاع الخاص له دلالته الخاصة في تأكيد على الاهتمام المتزايد والحضور القوي للشركات البريطانية الرغبة

0: الكبيرة التي هي الآن سائرة في المغرب، خصوصا في المجال الرياضي، مجال التجهيزات ككل والمجال الرياضي على الخصوص. هذا بالطبع يعني أمر وارد، لأن هناك أرضية بطبيعة الحال التي تسهل الأمر، لأن هناك اتفاق بين المغرب وبريطانيا لسنة 2019 ما بعد بريكسيت واللي دخل في 2021. إذا كاين أرضية ديال اتفاق مبرم بين الدولتين، كاين كذلك تعاون مالي ملحوظ، حيث أنه كاين تنامي في العلاقات المالية، وعلى الخصوص كذلك يعني دعم وتعاون وثيق بين البورصة ديال المغرب وبورصة ومثيلتها في بريطانيا، كذلك يعني تعاون ما بين رجال الأعمال الخواص المغاربة والبريطانيين.
1: ويشكل منتدى الأعمال المغربي البريطاني أرضية خصبة لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب للشركات البريطانية المشاركة في هذا المنتدى، والبالغ عددها نحو 50 مقاولة. عن دلالة ذلك تحدث المحلل الاقتصادي الأستاذ أحمد أزيرة.
0: المغرب عنده بطبيعة الحال الشروط ديالو، وغادي يحاول يلعب بطبيعة الحال ما بين هاد المتنافسين العالميين لكي يجذب الأفضل والأحسن. والبريطانيين بطبيعة الحال معروفين بأن عندهم خبرة في المجال، وهادشي هما راهم عارفينه، ولذا يعني التواجد ديالهم كثيف. كذلك العلاقات المغربية البريطانية في نسق من حسن إلى أحسن، وهناك يعني كذلك قابلية للمغرب على أنه يحسن ويرفع من العلاقات ديالو مع بريطانيا لأسباب متعددة بطبيعة الحال، جيوسياسية اقتصادية بطبيعة الحال ومالية.
1: ويطمح الطرفان إلى تعزيز التعاون الثنائي بهدف دعم برامج التنمية بالمغرب، ما يعكس الدينامية المتنامية التي تعرفها العلاقات المغربية البريطانية، ورغبة البلدين في تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
2: أوصل من حيث انتهيت داود، فالمغرب أصبح قيمة موثوقة في المجال الدولي وأرضا للفرص ليس فقط لبريطانيا بل للعديد من الدول الكبرى، وكل ذلك بفضل دينامية تنموية ومشاريع مهيكلة يحاول المغرب من خلالها تعزيز جاذبية مجالته الترابية. ضمن هذه المشاريع تبرز السياسة المغربية في مجال السدود كأحد الرافعات التي أصبحت تشكل أولوية ورهانا وطنيا، كيف لا وهي المدخل الأول لضمان السيادة المائية والأمن الغذائي وجعل المواطن المغربي في صلب الأولويات. حول هذا الموضوع نتابع تقرير عتيق الناهي.
3: اللقاء سلط الضوء على الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ السيادة المائية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والغذائي وضمان تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة. كما ناقش المشاركون سبل تعزيز حكامة الماء وتتمين الموارد المائية في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية. نزار بركة وزير التجهيز والماء:
4: رؤية الملكية في مجال الماء التي ترتكز على 5 ركائز. أولا جعل السيادة المائية في صلب السيادة الوطنية. ثانيا العمل على تقوية المناعة المائية في بلادنا. ثالثا العمل كذلك على ضمان العدالة الترابية في مجال الماء لضمان الماء للجميع، لا بالنسبة للمواطنات والمواطنين ولا كذلك بالنسبة لمياه السقي، نضمن 80% من مياه السقي. رابعا وهو ضمان الاستدامة ديال الماء. وأخيرا جعل الماء كذلك في صلب الدبلوماسية المغربية، لأن دبلوماسية الماء فهي تعطي واحد دفعة قوية في إطار أولا تقاسم الخبرات، في إطار التعاون خصوصا مع الدول الإفريقية.
3: وأكد المتدخلون أن السياسة المائية التي تنهجها المملكة وفق الرؤية الملكية، خاصة من خلال مشاريع السدود وبرامج تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، تشكل خيارا استراتيجيا يهدف إلى تأمين حاجيات المواطنين وتحقيق العدالة المجالية والاقتصادية في توزيع الموارد المائية. محمد عمراني مسؤول السياسات بمنظمة الفاو بشمال إفريقيا:
5: هذه فرصة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو لإبراز رؤية جلالة الملك، وهي رؤية تقوم على إحداث تحول في نموذج تدبير المياه، رؤية تعيد تعريف

0: إشكالية الماء وتنقلها من معضلة قطاعية إلى رافعة للصمود، رافعة للأمن المائي ومن ثم الأمن الغذائي وبشكل عام الأمن الاقتصادي والنمو الاقتصادي بالمغرب.
1: الرؤية الملكية للحكامة في مجال الماء وتدبير ندرة الموارد المائية تؤكد على جعل الماء رافعة للتنمية الترابية المندمجة من خلال توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مهيكلة تراعي خصوصيات الجهات وتستجيب لحاجياتها التنموية. رهان يضع الأمن المائي في صلب نموذج تنموي أكثر توازناً وإنصافاً بين مختلف المجالات الترابية بالمملكة.
2: والأكيد أن إنجاز المشاريع الهيكلية والبرامج التنموية يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية تقييم واسعة تروم تحسين أدائها وفعاليتها لكي تجد أثرها المباشر على المواطن. من هذا المنطلق جاء تنظيم ورشة العمل الحكومي التقييم في خدمة القرار العمومي بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية لمناقشة الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز ثقافة التقييم داخل المؤسسات والإدارة العمومية. عودة إليك عتيق الناي.
1: الورشة ناقشت آليات تعزيز ثقافة التتبع والتقويم داخل الإدارات والمؤسسات العمومية وجعل النتائج أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار العمومي وتحسين فعالية البرامج التنموية بما يضمن توجيه الموارد نحو تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين. عثمان جاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية:
3: اليوم كنظموا ورشة عمل حكومية لفائدة مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية حول موضوع مقاربة تقييم سياسة العمومية مبنية على النتائج، وهي فرصة من أجل تعزيز قدرات أطر هذه المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية في مجال تقييم سياسة العمومية، خصوصا في ضوء التحديات الجديدة اللي كتشهدها تنفيذ السياسة العمومية والبرامج التنموية بشكل خاص، والحاجة بلادنا في السياق الحالي إلى تعزيز المقاربات المبنية على النتائج وعلى النجاعة من أجل تحقيق أهداف مختلف السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة.
1: المداخلات خلال هذا اللقاء أكدت أن التقييم لم يعد مجرد آلية للمراقبة والقياس، بل أصبح رافعة استراتيجية لتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية، وهي رؤية طموحة لتحسين جودة الخدمات العمومية ورفع أثرها التنموي. لاريا كارنيفالي الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب:
4: تكتسي هذه الورشة أهمية بالغة بالنسبة لنا، إذ تعكس المكانة المحورية التي يحتلها التقييم في تعزيز فعالية السياسات العمومية. فقد أطلق المغرب خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الطموحة المهيكلة، مما يجعل من تطوير قدرات التقييم وتتبع مدى تقدم الإصلاحات وقياس نتائجها أمرا أساسيا. ونحن سعداء بالمساهمة في هذا الورش الذي يقوده المغرب من أجل إرساء منظومة أكثر نضجاً، مما يساعد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتتحقق الأهداف التنموية المنشودة.
1: وبين رهانات النجاعة ومتطلبات الحكامة الجيدة يبرز التتبع والتقويم كأداة أساسية لتوجيه السياسات العمومية وقياس أثرها على المواطنين، ورش يراهن عليه المغرب لتحديث الإدارة وتجويد القرار العمومي.
2: في حدث ينظم لأول مرة في شمال إفريقيا، انطلقت اليوم بالرباط أشغال الدورة 11 للندوة الإفريقية للضرائب التي تهدف إلى مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالجبايات الدولية وتحديات العملية التي تواجه الحكومات والملزمين بالضرائب في تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الجبائية، إلى جانب القضايا المرتبطة بالتجارة والاستثمار وتعبئة الموارد الداخلية والحكامة الضريبية العالمية. وتتصدر أشغال الندوة مواضيع تشمل قضايا التجارة والاستثمار بالقارة ومستقبل الإدارات الضريبية في ظل التحول الرقمي. كريمة زحنوني حضرت أشغال هذه الندوة وأعدت التقرير التالي.
5: تتناول هذه الندوة التحديات التي تواجه الحكومات والممارسين الضريبيين في تطبيق القوانين المحلية والاتفاقيات الضريبية وقضايا تسعير التحويل ومستقبل الإدارة الضريبية، كما تناقش أيضا أحدث التطورات في الحوكمة الضريبية العالمية. بينما أوبوليفو مديرة برنامج الندوة الإفريقية للضرائب ومديرة مركز المعرفة بالمنظمة الدولية للتوثيق المالي:
6: هذه هي الدورة 11 للندوة الإفريقية للضرائب.

0: وهي تساهم في ضمان منصة تسمع الصوت الإفريقي في النقاشات المتعلقة بالقضايا الرئيسية للضرائب الدولية التي تشهدها مختلف أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على ما يهم القارة الإفريقية. وتتميز الندوة بكونها تجمع مختلف المتدخلين، ويتيح هذا التنوع لكل فئة عرض وجهة نظرها والاستفادة من تجارب الآخرين.
1: ويرتقب أن تنبثق عن هذه الندوة أفكار وتوصيات من شأنها المساهمة في تطوير المعرفة المتعلقة بكيفية صياغة سياسات ضريبية فعالة تخدم إفريقيا. إيفيت وكابي منسقة برنامج الندوة الإفريقية للضرائب.
2: الندوة الإفريقية للضرائب مهمة للغاية للاقتصاد الإفريقي، لأنها تجمع مختلف الفاعلين ونظرا للتحديات التي تواجهها الدول الإفريقية نتيجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى خارج القارة، فإن هذه الندوة توفر فضاء للحوار وتبادل الخبرات، بما يساعد المشاركين على العودة إلى بلدانهم وتطبيق سياسات تعزز تعبئة الموارد المحلية وزيادة الإيرادات الوطنية.
1: وتعرف الندوة مشاركة شخصيات وخبراء بارزين في مجالات السياسة الضريبية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لتقديم رؤى وتجارب متنوعة حول قضايا الضرائب بالقارة الإفريقية.
3: نختم أخبارنا الوطنية بالشأن التعليمي وآخر الاستعدادات الجارية بمختلف الأكاديميات الجهوية لوضع اللمسات الأخيرة من أجل انطلاق امتحانات السنة الثانية بكالوريا في ظروف جيدة ومنظمة، والتي ستجرى أيام الرابع والخامس والسادس من يونيو. عن الأرقام والمعطيات المتعلقة بامتحانات البكالوريا لهذه الدورة، سواء تعلق الأمر بالممتحنين في المؤسسات التعليمية الذين يشكلون الغالبية العظمى أو الذين سيجتازون الامتحانات في المؤسسات السجنية والصحية، أدعوكم لمتابعة التقرير التالي لأيوب الإدريسي.
4: على بعد ساعات معدودة عن انطلاق الدورة العادية لامتحانات السنة الثانية بكالوريا، الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة تواصل استعداداتها لضمان مرور الامتحان في أجواء تربوية تتسم بالإنصاف وتكافؤ الفرص. محمد الديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات يتحدث عن أبرز هذه الإجراءات.
5: أؤكد لكم أن الأكاديمية اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التنظيمية وكذلك اللوجستيكية اللازمة، ووضعت يعني خطة محكمة لضمان سير جيد لامتحانات البكالوريا، وذلك يعني في إطار تبيئة شاملة وانخراط مسؤول جميع المتدخلين بما يكفل يعني إجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف وضمن بيئة تربوية مثالية تعزز تكافؤ الفرص وتضمن مصداقية الشهادة الوطنية ونزاهتها.
4: وفي معرض حديثه عن التجهيزات لم يغفل المتحدث الفئات الخاصة، مؤكدا أن الأكاديمية عملت على توفير الظروف المناسبة للمترشحين في وضعية إعاقة وكذلك نزلاء المؤسسة السجنية والمرضى.
5: في إطار ترسيخ قيم الإنصاف وكذلك تكافؤ الفرص، حرصت الأكاديمية على توفير صياغة تكييف ظروف الإجراء وكذلك تسريح الاختبارات لفائدة 496 مترشحا في وضعية إعاقة بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا، و502 مترشح بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. كذلك لم تغفل الأكاديمية لضمان الحق في اجتياز الامتحانات من نزلاء المؤسسات السجنية، حيث خصصت 6 مراكز إجراء داخل السجون تضم 37 قاعة يتقدموا فيها حوالي 364 مترشح لاجتياز اختبارات. كذلك هذه السنة تم تخصيص مركزين استشفائيين لفائدة مترشحين الله يشافيهم في وضعية مرضية.
4: هي إذن إجراءات تربوية ولوجستيكية مكثفة تهدف إلى مرور هذا الموعد التربوي الهام في ظروف مثالية تمنح فرصا متساوية لجميع الممتحنين.
3: في مستجدات الخبر الدولي وفي آخر المستجدات بالشرق الأوسط، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت الكويت ليلا، مشيرا إلى أنها جاءت ردا على هجمات أمريكية على ناقلة نفط إيرانية وعلى جزيرة قشم في مضيق هرمز. وأكدت وزارة الصحة الكويتية إصابة 63 شخصا على الأقل في الهجوم الإيراني على مطار الكويت وتعليق حركة الملاحة الجوية بالمطار وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة. في سياق متصل بهذه الحرب، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت اليوم عن رغبته في لقاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي، مضيفا أنه ربما سيلتقي به في مرحلة ما بناء على ما ستؤول إليه الأمور. على صعيد منطقة توتر أخرى، وصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اليوم إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة مسبقا عقب تعرض البلاد لضربات روسية عنيفة. وأطلقت روسيا مئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل حسب السلطات المحلية. اللحظة، فقرة تاي بريك وحمزة سيكي. رياضيا، فاز المنتخب الوطني يوم أمس على نظيره منتخب مدغشقر بنتيجة 4-0 في المباراة الودية الأخيرة هنا بالمملكة، قبل أن يشد الرحال اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. حمزة، هل لديك تفاصيل أخرى بهذا الموضوع؟
6: بخصوص التفاصيل سارة، فالمنتخب الوطني تمكن من هز شباكه مبكرا عن طريق اللاعب إسماعيل السباري في حدود الدقيقة الرابعة من الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. أسود الأطلس بسطوا سيطرتهم على مجريات اللقاء، سيطرة جسدها سيباري بهدف ثاني في الدقيقة 25. وبعد الاستراحة وصل المنتخب المغربي عروضه القوية بعد أن وقع سفيان رحمي على الهدف الثالث في الدقيقة 78 من ضربة جزاء، ليختتم أيوب الكعبي أهداف المنتخب بهدف رابع في الدقيقة 87 في مباراة يبقى الهدف من الوصول إلى الجاهزية القصوى من جميع النواحي، كما يؤكد محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني.
7: إنها مباراة إعدادية من أجل الاستعداد لأولى مقابلة كأس العالم. كان الهدف من هذا اللقاء هو الفوز وتقديم مقابلة جيدة وتطبيق بعض الأفكار التي اشتغلنا عليها، وخصوصا تدبير مراحل المباراة بشكل مثالي. والحمد لله، أعتقد أننا وصلنا إلى المبتغى وقمنا بأشياء عديدة إيجابية، لكن ينتظرنا عمل كبير وهو شيء طبيعي، وتنتظرنا أيضا مقابلة ودية أخرى لنكون جاهزين بعدها يوم 13 إن شاء الله.
6: نذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثالثة لكأس العالم إلى جانب كل من البرازيل، اسكتلندا وهايتي.
3: من جهة أخرى حمزة، مباريات البطولة الاحترافية القسم الأول متواصلة اليوم عبر إجراء 3 مباريات هامة برسم الجولة 22، من شأنها أن تغير معالم سبورة الترتيب سواء في المقدمة أو بأسفل الترتيب.
6: وضربة البداية ستكون من ملعب أحمد شكري انطلاقا من الساعة 5 حينما يستضيف نهضة الزمرة صاحب الصف 11 فريق اتحاد يعقوب المنصور صاحب المركز ما قبل الأخير، والذي سيكون ملزما بتحقيق الفوز للإبقاء على حدوده في سباق البقاء. المباراة الثانية ستلعب بملعب طنجة الكبير ابتداء من الساعة 7 مساء بين الاتحاد المحلي 10 الترتيب والوداد الرياضي المتمركز 4 والسعي لاقتناص صدارة مؤقتا، صدارة يطمح غريم الرجاء الرياضي إلى مواصلة الانفراد بها حينما يستضيف نهضة بركان 5 الترتيب في قمة الدورة بملعب محمد الخامس انطلاقا من الساعة 9 ليلا.
3: وبفقرة تايبريك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تابعتم فيها. بين الرباط ولندن مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون ورغبة مشتركة في مضاعفة المبادلات التجارية واستغلال الدينامية التنموية بالمملكة في إطار الاستعدادات لمونديال 2030. السياسة المغربية الرائدة في مجال بناء السدود رافعة أساسية لتعزيز السيادة المائية وتحقيق العدالة المجالية وتعزيز جاذبية المجالات الترابية. في حدث ينظم لأول مرة في شمال إفريقيا، الرباط تحتضن الدورة 11 للندوة الإفريقية للضرائب، والهدف مناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالجبايات الدولية والتحديات التي تواجه الحكومة في هذا المجال. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن امتحانات السنة الثانية بكالوريا، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضع اللمسات الأخيرة لضمان مرور هذا الموعد التربوي في ظروف جيدة ومتكافئة. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، واللحظة أترككم مع حوار الزوال الذي حاور فيه أيوب الإدريسي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء محمد الديب حول آخر الاستعدادات لإجراء امتحانات السنة الثانية بكالوريا. إلى اللقاء.
8: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة. إذاعة

0: داخل غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: ذا وقت جديد لينعود حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
5: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: ده وقتنا وقت جديد، نعود فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدون

شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها. ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين. يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
1: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
4: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: قسم التمثيل يقدم.
8: عاطيك الله سبحان الدب وصنايع، ما تعمل شي حاجة؟
9: نعمل زوج.
8: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
9: رحلة؟
7: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. تسجيل محمد الشرقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة التاسعة.
9: الله يطلق السراح، هذا ما نقول لك عدو.
8: دابا شحال هذه باش خرجنا من فاس؟
9: شهر وثلاث ايام بالحساب، 15 يوم في المستشفى و 18 يوم في التقاف والبحث وديهم جيبوهم. شوف شحال طاحت علينا الصفرة في الكاميون، الوقت والمحنة والتمارة والمكلة بالقرام.
8: في سبيل الله.
9: عندك الحق، في سبيل الله، كأننا كنا في الجهاد في سبيل الله. في سبيل قلة العقل والشطارة الريح.
8: ايوا دابا المكتب هو هذا.
9: المكتب؟ ماشي المكتب هذا، هذا شغل البشر وقلة العقل البشر. لو كان ما كانش داك الكوميسير راجل مزيان، لو كان راه مشينا وجا ما فكنا.
8: ياك
9: ولا يسحبك الحصلة مع أمالي الكيف سهلة.
8: يا هذا بقى الحمد لله على لطف الله.
9: والله ولا بعد الله يمين، يا كان عمرني ما شفت الكوميسارية في حياتي كلها.
8: ايوا انت شفتيها.
9: كان شكرك انت اللي كنت لي سبب فيها.
8: اه شكرا على واجب.
9: جزاك الله بخير.
8: يا خويا عدو شكاين عاوتاني؟
9: خويا عدو، خويا عدو
8: اش كاين؟
9: الدرسة.
8: الدرسة؟
9: الدرسة والضفار.
8: وخلينا دابا نمشي درس الله يخليك.
9: وكيفاش نخليك نمشي درس؟ الله يا عيب الله، الدرس الدرس الدرس يا عيب الله.
8: سيدادي ودابا ما حرقاتك الدرس حتى خرجنا من المستشفى.
9: ودي الدرس والضفار ديال الوالده اللي عطاتني دفلها في البقاع المقدسه.
8: ومالها الدرس؟
9: نسيتها في الكوميساريه.
8: مصيبه هذه. ايوا اش غتعمل؟
9: غادي نعاود نرجع عليها.
8: تعاود ترجع للكوميساريه؟ واش حماقيتي؟
9: ايوا نسمح لهم في الدرس هاد الوالده والضفاره.
8: واش غادي تعمل بهم؟
9: عندي امانه ما نفرطش في الامانه.
8: ايوا خويا انا ما رجعش للكوميساريه بالحق. الا انت مازال ما سخيتي بالحبس الله يعاونك ارجع للدرسه والضفر. سير اوليدي سير.
9: غادي نمشي. انا وعدت امي باش ندفنهم في مكان مكرمه، غادي ندفنهم في مكان مكرمه. الله انك وعايني هنا انا راجع.
8: داك الزوبي عاودني منك، خايف عليك ما ترجعش وتبقى تما الى اجل غير مسمى بحال اللي كان كيقولنا داك خيب وزعفر.
9: واخا يخليوني تما الى ابد الابدين، واخا يدوني جهنم الكحله، لابد ما نرجع على الدرس هاد الوالده.
8: مصيبه هادي مع الدرس، واش غادي تقول له؟
9: جيت على الدرس هاد الوالده وعلى ضفارها.
8: يا هاد الزغبي خطينا عليك من هاد المزاح. راهم غادي يبداو يسولوك على الدرسه وتاريخ الدرسه وقتاش نبتات ونهار اش خلقت وفوقاش وفا عجله وشكون سبابها بزال وشكون هو هذا الحجام او الطبيب ديال السنان اللي زولا واسم با وامه واش عنده شي وليدات واش عنده شي تسريح واش عنده شي ممرض واش محتوى والعنوان وما هي وما لونها قيل لي عليك الله يخليك.
9: عنده الحق خاصني نعطيهم حياة الدرسة وماماتها بكل تفصيل.
8: وعاد غادي يسولوك على حياة الظفر والمقص واللي قطعهم وسميتوك هذا والحالة المدنية ديال المعلم طحان اللي مضل مقص وسير وسير وسير.
9: ايه والواليد اش غادي نقول لها؟
8: العمدة عني قول لها رانا دفنتهم في مكة.
9: غادي نعاود نكتب عليها نرجع على الدرسة.
8: يا هذا الرجل واش حنا دابا غادي نبنيها للحج يا غير كذبنا؟
9: ايه عندك الحق ما غادي غير لاس فيه كاينه.
8: ايه والبوليس دابا الا عاود بدلت عليهم الكلام وقلت لهم الحج غادي الحج غادي توحل معاهم قبيله اسفي ودابا الحج والدرسه والضفار وهاد الدخول والخروج في الهضره عندك تكذب على امك الحاجه شامه سهل اما باش تكذب على هاد الناس واياك.
9: عندك الحق مصيبات مصيبات
8: اسف علاش عاوتاني كتبكي يا هاد عيشة دميعة؟
9: الدرسة عندي فيها ريحة الوليدة البركة الوليدة
8: البركة اللي حضرت معنا باش ضيعنا شهر وثلاث ايام.
9: البركة ديالها هي اللي حضرت معنا باش فلتنا بعمرنا من يدين دوك القطاط عيام مالي للكيف. صافي نرجع للدرسة.
8: اجل انا يا عمل عقلك يا هاد الرجل
9: ما يرجع لي العقل غير الى ما رجعت لي الدرسة.
8: يلا فحنا خلاص هذاك البوليسي بو زعفر الله اعلم كيقلب علينا شفتي شوفوا راه جاي ميق شوف
9: هذا ذاك المعبس لا يدوب لا عمرني ما شفتو مبس
8: اسكت هذا دا يسمع
9: يسمع يلا كيمياء تبارك الله. وعليكم السلام وعادن عادن وسهلا
10: سيدي شكون فيكم الحاج علي باللي يزيد؟
8: انا لا
9: انا سيدي الحاج
11: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم.
12: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: علي بن سامة مصيبة هذه، لاش عاود بغاني هذا؟ اش قلت يا سيدي؟
2: بوكسمو
1: اليازيد، وعلاش يا سيدي؟
2: معليش، حنا لقينا هاد الكموسة ومكتوب عليها الاسم ديالك، هاك خد شد.
1: شكرا يا سيدي شكرا، انت راجل عظيم عظيم، عندي ما يكسر.
2: عندك يا سيدي، عندك يا شي حاجة مهمة؟
1: عندي في هاد الدرس يا سيدي.
2: درس؟
1: ايه درس العقل. انت راجل غزال يا سيدي. ساعة
2: سعيدة.
1: ساعة مبروك يا سيدي، بارك الله فيك. عدو عدو يا خويا، الدرس عطفر على عطفر ربانية.
3: ايوا انت دابا على خاطرك. ها ايوا السلام، واش غادي نعملو؟
1: اللي عجبك.
3: ايوا قال لي عقلي نرجعو بحالنا الفاس.
1: ابدا ما نعاودش نرجع الفاس، غير الا ما رجعت بشي فايده.
3: ولاين نمشيو؟
1: لا اسفي، ما كاين غير اسفي، ومناسفي ان شاء الله المكه. صافي هذا هو القرار ديالي الاخير.
3: ايوا لكن داك السيد اللي قال لي غادي يلقى لي الخدمة محال، واش نلقاوه مازال على كلمته؟ لأنني تعطلت عليه.
1: عدو كون راجل، وإلا ما كانت خدمة غادي احنا نكونوها، أما باش نرجعوا الفاس أبدا. شهادة ما هذا، أهلا وسهلا، فين كنتي؟ وكنا في الحبس حاشاكم معمولين الكيف. لا لا لا لا، هذه هي اللي عمرني ما نعملها، واخا نغيب على بلادي 20 عام، إما نرجع بالفائدة أو نغيب وجهي إلى أبد الأبدين. شنو كيقولوا سيادنا الولا؟ شحال جاب ماشي شحال غاب.
3: نتفق معك.
1: يا الله سيدي، اش غادي نعملوا في هاد العشية؟
3: إوا هاد الليلة نباتوا في مكناس، وغدا إن شاء الله نشدوا الطريق.
1: متفقين. يا فين غادي نباتوا؟
3: إوا حباب الله بزاف، نقلبوا على شي حبيب ربي
1: ونطيحوا عليه بحال الردم. لا لا لا لا لا، حبيب ربي هو لوطير والفندق.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، غادي نمشيو عند واحد السيد صاحبي سميتو السي الحنافي.
1: حنافي؟ وهاد الحنافي واش مسلم ولا حنافي غير بالاسم؟
3: خلاص، راجل مزيان، الصلاة والعبادة والتمارة والمعقول وإكرام الضيف والعناية بالبراني.
1: عندك وكان غير يكون مدوك صحاب، واش تغدى عنا ولا ما مساليش؟
3: خلاص، نمدوك الدعايات الخاوية والقوافي المرقعة. راجل قد الكريم والكرم الطبيعي، ما اللي ما فيه لا صنعه ولا زواق ولا نفاق.
1: نقول لك واحد مسألة، انا والله العظيم ما كنبغي نتسلع على الناس، سمعتي؟
3: وعرفتيش غادي يجيك مليح. غادي نعملو حاجه، غادي نمشيو عنده ونشوف الى ما بالك شايف فيه، ونقولوا الله يهنيك ونمشيو بحالنا للوطيل.
1: سيدي ما ناشطر، غادي نمشيو بحالنا للوطيل، وغير شي اوطيل معدي وفي العشاء نقضيو باش ما جاب الله اللي الحدوره، وغدا نقومو نشدو طريقنا ما شفنا حد ما شافنا حد.
3: الو طيل معدي والله فيه، لا نعسي بالبق والبرغوت.
1: البق والبرغوت؟
3: ايه، وشي بقات يا خويا ملي كيطيحو من السقف كيقولو طم فراس من لا يفطن.
1: ياك.
3: اما البرغوت يا زيد العجالي خفيف وطليق وكيعيش بشي لطافة خارقة للعادة. انما الا بغيتي شي اوطيل مدخن كاين، انما المليح حقو.
1: جداش؟
3: ومن 2000 في النهار تل الألف، داك الموالم قاع. وعادي لا بغيتي شي حاجة أخرى، كل شي بتمنو.
1: عدو فان كيك سكونة السي الحنافي؟
3: إوا هو غير مقدم في واحد السيد، إنما عنده السكونة تما.
1: وفين جات السيد؟
3: إوا من من من الروال اللي هي من بعد الهديم في الدخلة ديال باب المنصور العلج.
1: الدخلة ديال الباب المنصور العلج.
3: آه.
1: يا أنا عمري ما جيت المكناس، غير قل لي واش بعيد ولا قريب. عارف رحنا متقلين بالباجاج.
3: سيدي غير قولي ارضات الوالدين ويا لا.
1: ارضات الوالدين؟
3: ايا ولا ما عجبنا حل غير نغمزك نوضج مع راسك.
1: انك الله غير انت تشير لي وانا نفهم، وراني البيب زعما.
3: ايا وحتى الا ما بغيت تجي تفهم راني نخليك بوحدك ونزيد فيك، انا علمك.
1: يا السلام. الحاصل السي الحنفي، خيرك عمرنا ما نساو.
4: الله يا ودي ما حلكم هذا، والله شاهد عليا الا هذه مده طويله ما نشط بحال هذا النهار ديال اليوم.
3: شوف انا مزاوق فيك، الا جيتي الاسفي سول علينا، سول على دار السي رضوان الحومه الخابيه 390 مقرر.
4: ويلي لا سهل، لا بد ما نخلط عليكم كيف ما كان الامر.
1: ولا بد السي الحنفي، الله يفادينا معك. الله خويا عدو، العياه الكنا يا خويا عدو.
4: ايوا سيدي الله يجعل شي بركه، نوض نعسو خلاص. عرفتي انت السي عدو، خذ هاد اللوطه هذا ونعس في ذاك المحل، وانت هنا السي علي.
1: بارك الله فيك اودي السي الحنفي.
4: ايوا قولوا لي وقتاش تبغوني نوضكم في الصباح بحول الله.
3: ايوا ما مع السبعه ولا السبعه ونص.
4: السبعه ونص واخا، وعلي وعلي هالسويرت ديال الضو ها هو، اللمبه هي عند راسك. وليدكم سعيد، الله يهنيكم.
1: الله يبيتك في راحة الله.
3: سعيدة سعيدة. ايوا تمغط لي مع راسك تبات.
1: الله راحة.
3: ايه الحاج علي، الحاج علي كيف جيتك؟
1: غزال كاين منك
3: والسي الحنفي
1: كاين منه.
3: لا غير قول لي بصراحة كيف جاك.
1: ايوا خلاص فاكية كرمنا مسكين. الماكل على الشكال وغير مقدم مسكين.
3: والناس كيعاملوه، اما هو ما مزوج ما عنده ولد.
1: اخي ايه والفراش والنقاء الله الله.
3: اش كاين؟ قول لي شتما.
1: الفراش رطب يا خويا، شهر هذا شهر هذا ما حطيت عليه كتافي. ايه الله يعمرك يا بلاد تسمع ليا.
3: ايه وماشي احسن من لوطيل.
1: الله يا ودي، وبلا ألف بلا ألفين.
3: والله يبيتك فرحة الله.
1: واطفضوا عدو عدو.
3: اش كاين عاوتاني
1: خويا عدو؟
3: اشكون شنو
1: جاب لي الله بحال الا الغاشي معانا؟ شعل الضو يا عدو. ويلي مالك ساكت؟ شعل الضو شعل الضو يا عدو.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين.

0: المصدر.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: صحتك في دقائق.
4: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إن حالة انخفاض السكر عند الشخص السليم هي تنتج عن العديد من الأشياء، منها اتباع نظام رجيم غير صحي، فهذا يرهق الجسم ويسبب الشعور بالتعب، تناول الأطعمة بكميات قليلة وفي أوقات غير منتظمة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، القيام بممارسة الرياضة بكثرة، وكذلك بسبب تناول أدوية كثيرة. تناول بعض الأدوية التي تعمل على حدوث خلل في مستوى السكر مما يسبب في انخفاض السكر، شرب الكحول بكثرة وبسبب الإصابة ببعض الأمراض التي ينتج عنها انخفاض السكر في الدم، ومنها أحد الأمراض المتعلقة بالكبد وأحد أنواع الأمراض السرطانية. أما عن أعراض انخفاض السكر عند الشخص السليم فتتمثل في عدم الرؤية جيدا والشعور بالتشويش، زيادة نبضات القلب، الشعور بتقلب المزاج بشكل مفاجئ بالإضافة للعصبية الشديدة والمفاجئة، الإحساس بالإرهاق والخمول والتعب دائما، شحوب الوجه وتغير لونه للون الأصفر، عدم القدرة على النوم بالإضافة إلى الشعور بالصداع، الشعور بالتعرق بكثرة وحدوث رجفة في أطراف اليد. أما عن الطرق التي تساعد في تجنب انخفاض السكر عند الشخص السليم فنذكر منها شرب نصف كوب من أي نوع من أنواع العصير مع تحليته بالسكر، تناول ملعقة كبيرة كل يوم من العسل والتي تزيد من الحديد والسكر في الدم وتقلل من احتمالية التعرض لانخفاض نسبته في الدم، تناول التمر أو تناول قطعتين من أي نوع من أنواع الحلويات، ممارسة التمارين بشكل منتظم، وتناول الفواكه والخضروات وأكلات بها بروتينات. ودائما نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة عدم اتزان نسبة السكر في الدم للشخص السليم، لأن ذلك قد يكون ناتج عن اضطرابات جسدية أخرى لم تكن في الحسبان. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
3: صحتك في دقائق.

مشومي في يوضح رماد وفوق رمادي وهبريح لعبينا وبغفين ما مش هيدينا وهبريح لعبينا وبغفين ما مش هيدينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هدئني الحب وعلمني نارها في سمعي. هدئني الحب وعلمني نارها في سمعي. وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد. وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد. هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي. هدبني الحب

تحت عيني لقيت الجمال في كل مكان في كل مكان في كل مكان. وفتحت عيني لقيت الجمال في كل مكان في كل مكان في كل مكان. وفتحت عيني

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني الغراته سولت عيني علشان حبيته

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في اللوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية، يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة، وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة نضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك من في هذا اللقاء.
3: مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الجهوية لجهاز الدخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
1: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة،

0: الزهران فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس، لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
1: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس. نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها كفأنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، في واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة ديالو الدينية والصحة واليومية في أحسن الظروف.
0: طيب، انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، إلى أي حد نقد اليوم نقولوا بأن للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى أيضا توجه الأشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الإقلاع عن التدخين؟
1: نعم أستاذي الكريم، سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي لمنع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية، اللي هو اليوم العالمي كتنظموا المنظمة الصحية العالمية في كل سنة. كيصادف 31 ماي، اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف، من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه الدولة وراهن عليه الأسرة وكتراهن عليه على أن ذاك الفئة أنا باش تكون واحد فئة اللي صالحة وواحد فئة اللي نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
0: صحيح، وهنا فاش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة.
1: نعم أستاذ،
0: أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية.
1: هناك كل تنوع في التدخين.
0: صحيح، هذا كلهم معني. نعم، وأيضا كي حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية، أن الناس البعض واخا بدات كتنتقرض هاد العادة اللي كيستعملوا ديك المونيجا، داك البيت وكذا والطوب، واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
1: أكيد، اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه، كيأثر على المحيط.
0: نعم،
1: اللي معاه بدون ما يشعر،
0: كيكون في فضاء مغلق.
1: فنفس اللي كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك اللي جالس
0: هدا أو اللي يسمى المدخن السلبي.
1: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
0: كدير ممنوع التدخين،
1: وهذا ما كرهناش أنها تزيد أكثر بزاف.
0: وراه فراسك أستاذة فاطمة الزهراء، وهذه فرصة للمستمعين، أن فيه قانون يمنع وبالعكس عنده غرامة أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين.
1: نعم.
0: لأن باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا،
1: واحد واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتا ما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم في التدخين، باش ما يأثرش.
0: أما حنا بالعكس. نعم، الدعوة كتكون
1: الإقلاع عن
0: وعدم وما يقول شي واحد راسو شي مرة نمشي غير نجرب
1: ولا لا، هذه كتسمى أستاذ التقليد.
0: لأن ديك السيجارة
1: الأولى أو هذا التقليد أو المحاكاة تلقاو هذه الفئة اللي كنهضروا عليها بزاف، اللي هي فئة الشباب، إما كيقلد الأب ديالو داخل الأسرة أو كيقلد الأصدقاء ديالو في الشارع أو
0: كذلك كيعتبرهم قدوة ديالو،
1: كيقلدهم في حين أنه ما كيعرفش أنه كيأثر على راسو ولا الأسرة ديالو ماديا ولا الصحيا ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
0: وحتى الشم والذوق
1: والصحة، أن التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحة، على النفس، على الجانب المادي، الجانب الأسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا أن دور المجتمع المدني أنها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التعليمية، داخل الأماكن العمومية، أو داخل بعض الأنشطة التربوية.
0: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل عندكم برنامج.
1: أكيد.
0: باش نكون

0: ان شاء الله
1: ان شاء الله كنحاولوا ان شاء الله نديروا داخل المؤسسات خاصه المستوى الاعدادي اللي كيكون عنده واحد شويه
0: الاعدادي في البدايه ديال المراهقه
1: ان شاء الله كنفكروا حنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئه خصوصا الفئه لانها كما كنقولوا باللغه المغربيه ديالنا انها دخلت في ديك الدوامه ديال التدخين.
0: وشوف راه حتى الشعار ديال هاد السنه فضح زيف المغريات
1: هي غير زيف.
0: دابا كيبينوا لك شي لاعب كره القدم كيدخن نوع من السجائر
1: كيقلدوا التلميذ
0: هادي باش يغريوك في الاشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال ادمان التبغوا النيكوتين. وهذا خص اكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال الدور المؤسسة التعليمية والأسرة.
1: أين
0: يتجلى الدور؟
1: لجينا نهضروا على الأسرة وسيدي الكريم. الأسرة عندها دور كبير، هي مراقبة الأطفال ديالها، مصاحبة ديالهم. هذه الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف، كتكون واحد المصاحبة واحد
0: الرفقاء
1: اللي ماشي رفقاء لأن الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب. فالأسرة كتلعب واحد الدور هي اللي هي الأساس، والمكمل هو المؤسسة التعليمية. ملي كنكون واحد الشراكة كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج لنا واحد الإنسان، واحد المواطن صالح، واحد التلميذ ناجب باش يقدر.
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفتره الاولى ديال الطفوله والمراهقه، لان تما فين كيكون هو عرضه كيبغي يبين زعما يثبت ذاته.
1: ولكن العكس راه ليست الرجوله بالاستجاره، ليست الرجوله بالاستجاره او الرجوله بالمحاكاه للانسان الاخر، ولكن الرجوله بالعلم، الرجوله بالثقافه،
0: بالتحصيل،
1: بالاخلاق،
0: والاهتمام بالرياضه.
1: لذلك خص الاسره تركز على دير لاولادها واحد الانشطه تربويه، انشطه رياضيه ترفيهيه، تعمر لهم داك الفراغ ديالهم. حيت ملي كيكون الفراغ في الاسره كيجي اخر كيعمرو، كيتعمر سلبيا ما كيعمرش ايجابيا. لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الاسره بين الام والزوج ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على داك النشأه اللي عندكم داخل الاسره اللي خصنا نخرجوها بر الامان.
0: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم، واكيد بعض الامهات، انهم كيدخنوا امام اطفالهم حتى الا كنتي مبلي وما قادرش انا ولا في انتظار ان تقلع، على الاقل
1: تجنب حضور
0: تمزرى وحول انك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرض وليداتكم. هذا على الاقل الا كنتي عندك هذا. ومن حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تهم يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف. نعم ونتفادوا ان هذه الاشياء اللي كتاثر سلبا على اطفالنا
1: باش ما يدخلوش في واحد الدوامه ديال الادمان. حيت لفت هذه المرحله السيد سي العهدي ان مرحله التوعيه ومرحله المواكبه، وربما باش غير يبدا بديك التجاره الاولى ممكن نمنعوه، ممكن نعالجوه، ممكن نصاحبوه، ولكن الا بقى واحد الفتره اللي هي طويله
0: كان تدخل مبكر.
1: صحيح،
0: هذه فكره مهمه.
1: شكرا. الا دخلنا فتره مبكر كنمنعوه انه يدخل فتره الادمان اللي خاصها واحد المواكبه.
0: وعدوا مراكز الداخلة، وهنا كنحيو المشرفين على صحيح، لأن عندنا مراكز أيضا معالجة الإدمان، ولكن الأحسن كاع ما نخليهم يوصلوا. ولكن إذا قدر الله أن هذا راه كاين هاد المراكز،
1: كاين المصاحبة ديالهم، كيديروا مصاحبة للمدمن أو مصاحبة. لذلك لا ننبخس أعمال الأسرة ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بدور ديالو، كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ أو لذاك الإنسان، لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والأسرة ديالو.
0: صحيح. وإن كان نتحدث اليوم على الظاهر ان عدو بعض البنات للاسف
1: تهما
0: كيتعطوا
1: تدخين، وانت
0: كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية، اشن هي رسالتك لهاد الإناث اللي كيتعطوا للتدخين؟
1: كنقول الإناث انتم امهات مقبلات، امهات زوجات ان شاء الله في المستقبل، امهات. انت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا الا بقيتي في هذيك المرحله ديال التدخين ووصلتي واحد المرحله اللي هي هذا ودرتي عائله
0: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفتره ديال الحمل كيأثر.
1: ووصلتي فتره الامومه وداك باقي عندك هذيك الظاهره اللي هي خطيره كتاثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبه للاسره، فكتكون واحد القدوه اللي ليست جيده.
0: وللاسف كاين دائما في اطار هذا الشعار ديال فضح زيف المغريات ان كاين بعض النساء كاين واحد
1: بصراحه
0: لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كلها غير مغريات خاطئه
1: كاين نرجعوا للدين ديالنا، نرجعوا للدين ديالنا، نرجعوا للايمان ديالنا، نرجعوا نرجعوا للجسم السليم، الفطره السليمه، العقيده السليمه. ملي غنرجعوا ليهم كنعرفوا ان الانسان خصو يمشي واحد
0: المنهج. وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كاين عاوتاني ما هو اخطر، وان كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات اقراص المهلوشه هذه الله يستر عاود واحد المستوى اخطر لا على الشخص وعلى على
1: المحيط وعلى الاسره وعلى المجتمع وعلى صحيح. لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للاسره والمجتمع المدني ولكل الاسره والمجتمع المدني والمؤسسات التعليميه
0: ان ندافعوا الجهود ديالنا الخطب الدينيه العلماء دور الشباب دور الثقافه الجميع
1: الشباب اللي هو واحد الشباب واحد القوه واحد القدره اللي ممكن يستفد منها يستفد منها المجتمع ويخدمها ايجابيا وتستغلها ايجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرساله اننا نقولوا ندافعوا الجهود ديالنا، نكثروا من الحملات التوعويه، نكثروا من الملصقات اللي كتبين الاخطار ديال هاد داخل المؤسسه التعليميه.
0: وما نقادوش وراء ديك المغريات، مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخن
1: هذوك
0: كلهم مغريات.
1: شكون التقليد؟ ما يكونش التقليد الاعمى، ما يكونش التقليد الاعمى. ملي كتقوم الدور الاسره بالدور ديالها والاسره بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبه ديال
0: صحيح، وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
1: كما قلتي يا استاذ الكريم. انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
0: غرامات وعقوبات
1: الاماكن العموميه حتى بين وسائل النقل سي عادي كتمشي كطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن كيحاول لذلك الانسان اللي طلع في وسائل النقل
0: الحمد لله اصحاب التاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
1: يتجنبوهم ماشي هما كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى انسان او
0: صحيح. وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك الراكبين سواء في سيارات الاجره او في الحافلات
1: كيعتبر مكان عمومي هذا
0: لا
1: في الحافلات او السيارات كيعتبر مكان
0: بغى يدخن وبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مسكن ابرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال الواحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين.
1: المدخن السلبي
0: لان المدخن السلبي راه اخطر لان علاش كيجمع الامراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان زائد انه عاوتاني فهذا كيضرو. اذا قبل ما نوصلوا فاطمه الزهري لو سمحتي ناخذوا استراحه فنيه وبعدها نوصلوا ان شاء الله.

0: إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين لكي تحتفل به دول المعمور في 31 مايو من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة السيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة صحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم. إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته لنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك وشائك له درا عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة للإنسان. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله ينزد به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب، بحال مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بواحد النسبة كبيرة،
0: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساتذة كيعرفوا واحد البرنامج اللي كيحطوه لدوك الأطفال، وخاصة كاع اللي كنقولوا لدوك الأطفال أنهم كما كيما كيتعاطوا التدخين فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطار ديالو
0: الظاهرة. عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر لأن في الليل كتكون المشاكل
1: هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة الأطفال وقت متأخر في الشوارع
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا نتمنى. نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها وكنحييها مننا وكنحيي جميع المتداخلين في هذا كيقوموا ما كرهناش نزيد ومازال نحاول ندير واحد السياج على داك الطفل، ندير عليه واحد التعبئة ونعطيه واحد الوقت ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو.
0: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه دعوه لتحيه اولا كنحيو جميع الجمعيات اللي كتشتغل
1: اكيد انا كنعرفو
0: وبغينا المزيد من التعبئه والانخراط.
1: كنحيو جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها بالاهداف ديالها، فكي يعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا وخاصة بجهات الداخلة والذهب كنحيوهم كنتمنى إن شاء الله.
0: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث على الأطفال والشباب عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية اللي كيشرف عليه الدكتور رشيد الحرش اللي بصراحة كنحيو على انخراطه. وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم عالمي هكا لعيد الظواهر اللي هي خطيره، اللي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليميه.
0: وكيتم الشعار دائما كيقول من اجل المؤسسات التعليميه بدون تدخين.
1: ومن اجل الاسره بدون تدخين، ومن اجل المجتمع بدون تدخين.
0: صحيح، وهذا هو المنشود. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام مشكور ضيفتي الكريمه الاستاذه فاطمه الزهراء زهير رئيسه جمعيه جوهره الصحراء للتربيه والتواصل على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في

الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. يا حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي سير واحد الكويس ديال أتاي.
2: أري لوحدك.
1: يلا سلم.
2: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: ده وقتنا يالتنا، نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
8: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
9: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
7: ذا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
10: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.com، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل.
11: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
11: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
11: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
12: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
13: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
14: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
13: لولاك يا أمي،
15: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
13: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
15: ساعد في الإخراج حميد زياد.
13: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 11.
16: جلالي. جلالي. تفضل عمس، تفضل.
17: شنو نعمل سيد؟
16: جلس بعدا، جلس.
17: بسم الله سيد. احنا جلسنا.
16: سي جلالي، المدير ديالك راه وصاني عليك، وبصفتي انا رئيس الحسابات كلفني باش نهضر معاك في هذاك الموضوع ديال الزياده ديالك. خاصك تعرف حنا ماشي بغينا ما بغيناش نزيدوك، انما الارباح ديالنا قليله هاد الايام، وكما كتعرف وكتشوف الجفاف وهاد المسائل اللي ادت الى الازمه الاقتصاديه. دابا غير ان شاء الله نبداو نربحو وغادي نزيدوك.
17: ولكن عم سيدي انا راه ولا عندي مصروف كثير، والولاد كبروا، ولات المطالب كبيره بزاف، ودابا الخدمه هذه مشنو كيطلع لي انا كاع.
16: عارف السي جلال، عارف. شوف شوف، حنا غادي نعطيوك واحد البريم غير انت بوحدك، وزعما منا لك، ولكن ما تقولش لشي واحد.
17: احنا دابا كنسرقوا السي.
16: لا لا ماشي هكذاك، لا لا لا لا، حنا ماشي على قضية السرقة ولا هذا. حنا هاد البريم هذا غادي ناخذوه من المصاريف. راه والله كون ما كنتي عزيز علينا ما نديروش معك هادشي.
17: ايوا ولكن استاذ اسمعني.
16: نعم.
17: وهذيك الزياده الرسميه امتى
16: يا سيدي؟ ما تقلقش، انا ملي يجي رئيس الاداره غادي نهضر معاه شخصيا باش يزيدك. واش فهمتيني؟
17: واخا سيدي، انا صابر حتى نشوف وخرتها معاكم كيف غتكون.
16: الله يخليك. سمعت بانك كتعطل بزاف، عافاك داك التعطال، حاول تقلل منه. كيشتي الخدامه راه بداو كيلاحظوا عليك وبداو كيتكلموا وانا كنخاف لا توصل الاداره، وانت كتعرف الاداره واعره.
17: ان شاء الله ان شاء الله.
18: كانت تسحبوا انت اسمك الهام.
19: وياه ونوضها لينا في الدار، كانت مشكله بالحق. انت ما قلتيليش الراي ديالك.

0: فاش آه يعني فاش فاش رأيي؟
1: زعما حيت ما قبلتوش على ودك وقلت ليه الصراحه انني كنحب واحد اخر،
0: وكل ما تقش بك
1: كنت غادي نجيبه معايا ونجلسه قدامك ونوريه محبتي ليك اخويا عزيز.
0: تبارك الله عليك لالا سميه، دابا بالفعل عاد حسيت باللي انت كتحبيني بالمفيد.
1: شفتي دابا على كنتي كتشك فيا؟
0: مالو ما كنشك فيك، وخصوصا ملي كنت كنقول لك دائما نمشيو نجلسوا في الدار وانت كتهربي مني. بالحق بيناتنا دابا تاكدت باللي كتحبيني، واخا ما تمشي معايا حتى لشي بلاصه.
1: اجي نقول لك الفيلا ديالك كتكون ديما خاويه.
0: طبعا ديما خاويه، علاش شكون غادي يعمرها وانا ما عندي لا مراه لا ولاد لا والدين ولا حتى الخوت.
1: عرفتي علاش انا في الحقيقه ما كنبغيش نمشي معاك الفيلا؟
0: علاش؟
1: كنخاف نلقاو شي حد تما ونتفضح.
0: ابدا لا، ما كيجي عندي حتى شي حد من غير هذاك عباس ولد خالتي، وبعض المرات خطيبته نوال. ايوا المهم دابا خلينا من الفيلا وهضري ليا، هضري ليا في موضوع اخر.
1: علاش ياك ما بقيتيش باغي نمشي معاك لتما؟
0: فعلا لحقاش الحاجه اللي تخسر لك خاطرك ما نديروهاش. عرفتي خلينا دابا من هذا الموضوع ويلا نجلسوا في القهوه نهضروا ونمشيو دغيا.
1: ولكن في القهوه راه ما كنلقاوش راحتنا.
0: لا بالعكس، كنهضروا ونضحكوا كيف ما بغينا.
1: وما نكذبش عليك انا راه وليت كنعيا بالجلاس في القهوه، لحقاش ما فيها غير التبرقيق.
0: اذا نبقاو نتلاقاو غير في شي حديقه احسن كاع.
1: شنو دابا كتفلى عليا؟ على باقي شي واحد كيتلاقى في الحديقه؟
0: معلوم باقين، كاين اللي كيتلاقى في الحديقه.
1: وشكون هاد المدوخين اللي كيتلاقاو في الحديقه؟
0: الشفره هما اللي ولاو كيتلاقاو تما.
1: كتضحك عليا دابا ياك.
0: يلا يا سميه يلا يلا نمشيو في حالتنا.
1: ويلا جلسنا صافي دغيا سخيتي بيا.
0: عندي شي شغل، ثقي بيا عندي شي شغل، خليها حتى لشي نهار ونعاودو نتلاقاو.
1: امتى نتلاقاو؟
0: ملي نكون مسالي نجي لعندك صافي.
2: سمير سمير اجي اجي لهنا.
3: سعيد اش بغيتي؟
2: ابغيت داك الدرهم اللي سلفتك داك النهار تردو ليا دابا.
3: داك النهار وجبتو معايا، ولكن انت ما كنتيش في المدرسه.
2: المدرسه انا خرجت منها على ما فراسكش.
3: وسمعتها من عند الدراري، علاش صاحبي خليتي قرايتك؟
2: خلينا دابا من القرايه وجبد لي درهمتي.
3: دابا ما عنديش، خليها حتى الغدا ونجيبها لك.
2: وانا بغيتها دابا باش نشري كارو.
3: ودابا منين غادي نجيبها لك؟
2: نمشي معاك لداركم وقولها لامك تعطيها ليا.
3: لا لا لا بغيتيها تسلخني.
2: ودبر لي عليها دابا الله يخليك.
3: وما كاينش من ندبر عليها.
2: عرفتي غادي نوريك كي تدبر عليها. اسمع سير بيع شي كتاب عند مول الزريعه.
3: اويلي بغيتي ماما تقتلني هي وبابا.
2: وما بيدك غير تمشي تطلبها.
3: كيفاش نطلبها؟
2: سير عند شي راجل ولا شي مراه دايزين وقول لهم امك ميته وباك مريض وانت ما لاقي ما تاكل، وهما يعطيوك الفلوس.
3: ولا ما عطاونيش؟
2: لا لا بحالك انت نقي وجهك زوين، يبغيو يصدقوا عليك ماشي بحال انا وجهي خايب. وسير دغيا سير. سمير سمير اج راه داك الشكاره عندي حتى ترجع.
3: وعندك تعلق ليا بها راه نقولها لبا.
2: ما تخافش غير راه وسير.
3: عافاك يا لالا ما لقيت ما ناكل، اعطيني شي دريم نشري به شي خبيز.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هاك هاك وليدي، ها واحد العشرة دريال اللي عندي.
3: شكرا لالا.
4: شكرا؟ اول مره كنشوف طلاب كيقول شكرا. ويلي
3: عفك عفك سيدي عطيني دريم ما لقيت ما ناكل.
5: مسكين. على فين والدك وليدي؟
3: بابا مريض وماما ميتة وانا في جوع.
5: مسكين مسكين. الله الله الله اجي معايا نشري لك واحد الماكله. اجي زيد زيد معايا زيد.
3: لا لا لا اعطيهم ليا فلوس.
5: على علاش بغيتي نعطيهم ليك فلوس؟
3: باش نشري بهم اللي بغيت.
5: ياك وجه الناس باغي الفلوس. بغيتي تمشي تشري بهم الشمان ضرك عليا وجهك نعنات الله يوعليك.
2: عمرك كتجري ياك لاباس؟
3: واحد الراجل كان غادي يخلي ليا ضربو يا دغيا عقبية.
2: كبرتي بعدا
3: اقوى 30 ريال كاع.
2: شتي الحرفة شحال كتجيب ديال الفلوس؟ هاك هشكرتك
3: بسلامة.
2: ملي تكون شي مرة محتاج للفلوس تفكر هاد اللعبة.
1: صباح الخير يا ماما.
6: صباح الخير.
4: سيري بدلي حوايجك واجي عاونيني في هاد الروينه.
1: واخا امي هي الاولى.
4: زيد دخل وسير بدلي حوايجك وجلس تحفظ.
3: واخا ماما.
1: ماما
4: اش بغيتي؟
1: زيدي تشوفي.
4: اشنو هي عاوتاني غادي نشوف؟
1: شوفي حوايج اختي الهام ما كاينينش في الماريو، هما وصاك الكبير.
4: والله الا ما كاينينش. شنو زعما؟
1: وناري عندك تكون هربات.
4: ها اويلي وقيله الا دارتها المسخوطه.
1: على في الصباح ملي كانت خارجه ما شفتيهاش؟
4: كنت في الكوزينه وما شفتهاش ملي خرجت.
3: كتهضروا على اختي الهام؟
4: هي شفتيها؟
3: شفتها الصباح هز الصاك الكبير وسولتها فين غاديه، وهي تقول لي غادي حيت عندهم الرياضه.
4: صافي دارتها المسخوطه وهربات.
1: اش دارت امي؟
4: وقيله الا غلطات مع داك المجرم ديال الويل، وملي شافتنا ما بغيناش نزوجوها به ونعطيوها لواحد اخر خافت لا تفضح وهي تهرب.
1: لا امي اختي ما ديرش بحال هكا، وزيدون على اللي راه كيبغيها وما يمكنش يتفلى عليها. وفي الحقيقه داك الولد ديال الخارج راه كان جاي يخطبني انا، وعائلته غلطات في اختي الهام.
4: اشنو هادشي كنسمع؟ اويلي هادشي كله واقع وانا ما جايبه للدنيا خبار. قولي لي دابا فين مشات اختك بعدا؟
1: انا ظنيت ملي هددتوها البارح ما تكون غير مشات عند خالتي.
4: اويلي اويلي مشات فضحنا مع اختي حتى هي. سيري ضربي لها التليفون وقولي لها ما تحاولي ليها والو، ما خصهاش تعرف اش واقع.
1: واخا امي واخا والو.
3: علاش ماما اختي الى مربات؟
4: ما نعرف. سكتني حتى انت، سكتني من الصداع وسير تحفظ دروسك.
6: مالك عاوتاني كتبكي ياك لاباس؟
4: اجي تشوف المصيبه الكحله، بنتك الهام هزات حوايجها وهربات.
6: هربات؟ وفين هربات وعلاش؟
4: ما نعرف، حتى لقينا حوايجها ما كاينينش والصاك حتى هو ما كاينش.
1: ماما خالتي راه ما عندها اخبار عليها.
4: اويلي وفين مشات هاد المسخوطه؟
1: وقيلي لا مشات عند علال.
6: مشات لعند علال؟ اويلي استغفر الله العظيم، هادي بغات تفتح لها مع الناس. انا غادي نقتلها نمحيها من على وجه الارض.
4: لا خويا جلالي عندك توسخ يدك فيها، الا لقيتيها جيبها وانا عارفه اش غادي ندير معاها.
6: اسمع بنتي تحضرها لي دابا والا ما تلومي الا راسك.
7: واش من بنت كتكلم عليا السي؟
6: شوف بلا ما تبقى كتدخ عليا الله يخليك. بنتي الهام اللي جلستي كتكذب عليها وتبوحت عليها وتاكلها في الدماغ، حتى خليتيها تهرب من دارهم وتجي لعندك. راهي الا قستي فيها غير شعره غادي نشرب من دمك علال، كتسمع؟
7: انا مولاي ما شفت لا بنت ولا عندي علم بها.
6: علال ما تخلينيش نرتكب فيك شي جريمه.
7: ايوا راه قلت لك الجلالي البنت ما عنديش، وسير قلب عليها في جهه اخرى.
6: علال انا رانا غادي نمشي عند البوليس ونجيبهم لك حتى لهنايا، وانت راك عارف البوليس اش باغيين منك.
7: بلا ما تخوفني والله يجازيك بالبوليس، رانا قلت لك البنت ماشي عندي، وسير قلب عليها في جهه اخرى وفرقني عليك.
6: واخا شوف علال الا مشات تلقات عندك راك ما تلومي الا راسك.
1: وصافي ماما ما تبكيش، دابا يجي بابا ويجيبها معاه.
4: ياك بنيتي ساميه انا ربيتكم احسن تربيه، علاش كديروا فيا هكذا؟ علاش كتعذبوني؟
1: صافي يا ماما صافي.
4: امدره فين البنت؟
6: قالك لله ما شافهاش وما عندوش.
4: كيكذب عليك ما بغاش يوريها لك.
6: هددتو وقلت له غادي نجيب لك البوليس، ولكن هو كيقول ما عنده خبر عليها. واش انا عباد الله في هاد الحاله ناقص مشاكل؟ اش غادي ندير دابا؟ اش غادي ندير وانا عندي الخدمه في العشيه؟
4: بطل الخدمه وسير قلب على بنتك.
1: غير خليها ما يمشي للخدمه، انا وياك نقلبوا عليها عند صحاباتها.
6: إيه صافي يا سميه عندك الحق، هي إيه هذه ما تكون غير مشات عند شي وحده من صحاباتها.
4: واش انت متاكده باللي راه عنده؟
1: وياها ماما هذيك راه اختي وانا عارفاها مزيان.
4: وعلاش ما تكونش مشات لعند صاحبتها باش تخلعنا زعما؟
1: لا اختي الهام راه ما عندهاش شي صحابات اللي تقدر تثق فيهم.
4: واخا لاله
8: نشوفوا هاد خينا واش عنده ولا لا.
1: شفتوا كاع ما جالس في بلاصتو، وقيلا غادي يكون غير في دارو. زيدي ندقوا عليه.
8: اويلي اش غادي يقولوا علينا الناس؟ عرفتي اش كيجيك مليح؟ شوفي داك الدري وصيفطيه يدق عليه وخلينا احنا بعاد.
1: الولد
9: نعم اختي نعم.
1: عافاك اخويا سير دق على دار علال وقول ليه راه واحد المراه بغات تهضر معاه.
9: واخا لالا واخا.
1: شوفي يا امي ملي يجي عندنا هنا بلا ما تبقاي تغوتي عليه حاولي ترطبي الهضره معاه، اللي يمشي يضربها لينا بنكره عاوتاني.
10: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، نجاة الخطيب، أنور الجندي، إكرام البصري، فريد الرقراقي، جميلة هوني، حسن مكيات، والحسين الحايل. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

نطلق عن العينين بالوسني أدم تسمعي

ربي آتش في السقينة سقينة من الأكدار من الأكدار والحزن ربي آتش في السقينة سقينة يا مينة ربي آتش في السقينة من الأكدار والحزن من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاته متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

مقصد الاوزان ورديته

lala. إيه غير نفال أنا هزوم. يلا لي معود على الدار محمد جاب. يلا لي معود.

جمع البدا.

سداتهم ومرسلين الحس من المقنين بابا قلنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

عاد يا قرمي ما راد عاد عاد عاد مقيم دماشه.

يفرحونك، انا كذا ومعايا عزو يا قروي.

0: خريص انتبه انتبه انتبه قرب الظهر تسداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يا كون انت يا حسام الدين واستطفى
0: يا كون انت يا

تقرا إليك يا

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

سندمیت بگر سرائمه والرباب وتندمیت.

ضحكنا ولا عندك غبارة إلا جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليستر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي

أمر الكون والأمر مختف وأمر يا أمر الله مذ كان أمر يا ونومي يا خوف.

لست نادر أكوياني تدرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فانية وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها ومشروبها

إنك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا نامي حقيقة كل في المعنى وكل في الاسم وكل شبعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

وكلية في المعني وكلية في الحسن وكلية شاذة من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخلق بطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك الشمس الحق.

الحساب فكل يا شباب من أموري كلها وقت الخاطر مني إليك وكن أسي في أصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

شيء سواكم إذا الرمزي وما لي في دومي لو أما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وأما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقية من محفوظ أدائكم كما يمسو من أنوى محفوظ أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا هما جميع الخير بطير.

تبقى محقق.

دفاش ورت انتو وانتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وبطل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرتو وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير منسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الله قلاك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاء وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لونكم

عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعاد وعاد وعاد وعاد ودير رمان هذا غيلس وبو درياح وعاد

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
3: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
4: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون.
5: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
7: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بن جلون، والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني، والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا، والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل، والممثلة المغربية سعاد خيي، والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
10: برامج حوارية خدماتية.
9: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
10: تغطيات إخبارية.
9: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
10: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي ليلة هو المصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي ليلة هو المصرح
0: نجي كان بالشوق يا نورة ومدح دح
1: طيب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور.

0: فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: الحمد لله الذي فطر عباده على الضحك وجعله متنفسا لمشاعرهم الإيجابية، والصلاة والسلام على من لا تفارق الابتسامة محياه وجعلها في وجه الآخرين صدقة وإحسانا، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى. أما بعد، فعنوان هذا الدرس من سيرته صلى الله عليه وسلم كونه ضاحكا مبتسما. أحبتي في الله، لا يخفى على أحد ما للابتسامة من تأثير بالغ ومفعول ساحر على الآخرين، فقد فطر الله الخلق على محبة صاحب الوجه المشرق الذي يلقى من حوله بابتسامة تذهب عن النفوس هموم الحياة ومتاعبها، وتشيع أجواء من الطمأنينة، وتلك من الخصال المتفق على استحسانها وامتضاح صاحبها. وكان رسولنا مع أهله إذا دخل عليهم ضحاكا بساما يمازح زوجاته ويلاطفهن ويؤنسهن ويحادثهن حديث الود والحب والحنان والعطف، لأنه بعث رحمة للعالمين، وأحق الناس بهذه الرحمة أهله وقرابته وأحبابه وأصحابه. وكانت تعلو محياه الطاهرة البسمة المشرقة الموحية، فإذا قابل بها الناس أصر قلوبهم أصرا، فمالت نفوسهم بالكلية إليه وتهافتت أرواحهم عليه. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. وجرير يفتخر بهذا العطاء ويعلن هذا السخاء، فهذه البسمة الوارفة الدافئة الصادقة أجل عند جرير من كل الذكريات وأسمى من كل الأمنيات. وعن عبد الله بن الحارث بن حزم رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، متفق عليه. وبذلك استطاع كسب مودة من حوله ليتقبلوا الحق الذي جاء به. وباستقراء كتب السنة نجد أن أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هي الابتسامة، وفي بعض الأحيان كان يزيد على ذلك فيضحك باعتدال دون إكثار منه أو علو في الصوت. وهذه هي سنة الأنبياء، كما قال الإمام الزجاج: التبسم أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم في ضحكه ومزاحه ودعابته معتدل بين من جف خلقه ويبس طبعه وتجهم محياه وعبس وجهه، وبين من أكثر من الضحك واستهتر في المزاح وأدمن الدعابة والخفة. فكان عليه السلام يضحك في مناسبات حتى تبدو نواجذه، ولكنه لم يستغرق في الضحك حتى يهتز جسمه أو يتمايل أو يبدو حلقه. وقد صح عنه أنه قال: وإياك والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد ورد أنه مازح بعض أصحابه فقال له: أريد أن تحملني يا رسول الله على جمل. قال: لا أجد لك إلا ولد الناقة. فولى الرجل فدعاه وقال: وهل تلد الإبل إلا النوقة؟ أي أن الجمل أصلا ولد الناقة. ويروى أن عجوزا أتته تطلب منه أن يدعو لها بدخول الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فولت تبكي، فدعاها وقال: أما سمعت قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا؟ بل كان ضحكه طاعة لربه، وفيه من مقاصد الاقتداء والأسوة ما يفوق الوصف. ولم يكن ضحكه عبثا ولهوا أو تمضية للوقت وقتلا للزمن، يركب راحلته مسافرا فيدعو بدعاء السفر ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم يضحك. فيسأله أصحابه: لم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: يضحك ربك إذا قال العبد: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. ويتلو قصة الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة ويخرج من

0: النار، ويسأل ربه شيئا فشيئا حتى يعطيه الله 10 أمثال ما تمنى، فيقول الرجل: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك عند ذلك. فمن هديه الذي هداه الله إليه ودله عليه أنه يعطي كل مقام حقه حتى لا يصلح في ذلك المقام إلا ما فعله. ففي وقت الأنس والفرح والسرور مزاح مقتصد ودعابة وقورة ومرح معتدل، وفي وقت الموعظة والخوف والتذكر بكاء في خشية ورهبة في ذكرى وتأثر في سكون. فمزاحه تأليف للقلوب، ودعابته أنس للأرواح، وضحكه بلسم للنفوس. وكتب السير مليئة بالمواقف التي ذكرت فيها أو ذكرت فيها طلاقة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه يخاطب من حوله فيبتسم، أو يفتي الناس فيضحك، أو تمر به الأحداث المختلفة فيقابلها بإشراقة نفس وبشاشة روح. وأخيرا، فالابتسامة هي أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب الخلق وتوصيل الحق. وحسبنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه ابن حبان. فاللهم اجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، وحببنا لخلقك وحببهم إلينا، وارزقنا الطمأنينة وسعة الصدر حتى لا تفارق الابتسامة وجوهنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد باللقاء بكم من جديد في حلقة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم، وسنقف اليوم مع حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسلم. فقد روى الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. هذا الحديث العظيم اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك. الإنسان عندما يشتري شيئا معلبا ينظر إلى تاريخ صدوره وتاريخ انتهائه، كذلك أنا وأنت أخي المسلم عندنا يوم نخرج فيه من بطون أمهاتنا، ويوم نلتحق فيه بالباري جل في علاه. خلال هذه 60 سنة أو 70 أو 40 أو 50، ما يعد لك من عمرك هو ما أنتجت فيه من عمل. هذا هو المهم في حياتنا. الوصية الثانية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: شبابك قبل هرمك. انظر معي أيها الأخ الكريم، الشباب هو جزء من العمر، ولكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته. الشباب هو القوة، هو العقل، هو الفتوة، هو القدرة على كل شيء. إياك أيها الشاب أن تضيع شبابك فتندم. كثير من الناس أو من الشباب يضيع وقته في التعاطي للمخدرات والمسكرات وفي الخصومات والنقاشات التي لا طائلة من ورائها سوى حرق الطاقة والجهد وإماتة الوقت. عندما يخرج الشاب من فترة الشباب إلى الكهولة يندم ندما شديدا عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني شاب نشأ في عبادة الله. إذا فوت عليك أخي الشاب هذه الفرصة سوف تندم، والشباب لا يرجع، احذر أن تضيعه في المتاهات. الوصية الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: صحتك قبل مرضك. ما دمت معافا صحيحا اغتنم صحتك، فالصحة نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذا كنت صحيحا معافا في بدنك تقدر تصوم، بقي صحيح تقدر تصلي مثلا، بقي صحيح تقدر تنفع الناس. سيدور الزمان دورته ويلتحق بك المرض والعياء وتندم، تريد أن تصوم لا تقدر، ساعة إذن تضرب كفا بكف وتندم على أنك لم تسخر صحتك في العبادة. الوصية الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: غناك قبل فقرك. قد تكون اليوم مستور الحال، تعيش العيش الكريم، استغل هذا الغنى في طاعة الله، لأن الزمان يدور، يصبح الرجل غنيا ويمسي فقيرا، فيشغلك طلب الرزق على العبادة، عن الصيام وعن الصلاة، فاغتنم. الوصية الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: فراغك قبل شغلك. قد يأتيك ما يشغلك ويعمر عليك وقتك. الفراغ، الإنسان مطالب باستفراغ وقته في عبادة الله تعالى، وهي الغاية التي خلق لها. ولا يعني هذا ملء الأوقات كلها بالعبادة، بالصلاة والصيام بلا فطور ولا توقف، بل المقصود ألا يخرج عن طاعة الله في أي حال من الأحوال.

0: شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل مولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامج.

0: الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

بمحاسنًا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولج المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم، شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم، بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم، يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات

هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحلة ديمي منت أباو دكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف الملياني من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، أي الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس، والقرس وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها:

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه، افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أو لها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي:
1: ونحن

المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية، وهي فروق لا بد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام، وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها، بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل، لأن همتنا عنيل ما أملا. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم، مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة.

القيمة سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث، وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

0: اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
3: خلق بعد، واليوم دور علينا حنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
4: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
5: ذا وقتنا، وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا على صوتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
7: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيفاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكد من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة الحسانية ونائب رابطة شعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل الصعيدي. طبعا قتناولنا أو سابقا كان الحديث حول بتوتا وبحور الشعر الحساني، وأكيد في شيء قالوا البتوتا القصيرين وبخصوص البت الناقص اللي عادة كيصلح ويندرج في طار ما يسمى بتوتة الأناشيد، لأنه نظرا لقصره فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتة اللي هما طوال. إذن سي أهل الصعيدي مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية.
4: شكرا أحمد، شكرا.
3: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
4: شكرا.
3: طيب كيف شرت في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدين دور منك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكنهم يفهموه أكثر ويتعمقوا فيه، لأن جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، لا بالخصوص مجال الغناء الشعر الحساني، في شيء قالوا البت الناقص. اولا علاش قالوا هذا البت الناقص؟
4: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما البتوتة هاو الانواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هما الاناشيد. الاناشيد المعجله ما يليق بيها مع البتوتة الناقص وضمر ميده لبير والصغير أبو عمران ولبسيت التام، هذا ممنوعين فيهم الأناشيد، فيهم الطوال ثقيلين على التعجيل، ما يصلحوا للتعجيل.
3: وتحجلت لي السير الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
4: الموشحات تماما. هذا اللي نتكلم عنه اليوم، بت أربعة وبت خمسة اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالين للمطربين والمغنيين وبت ستة بت أربعة وبت خمسة وبت ستة
3: نعم.
4: وخارج بت منهم اللي هو اللي هي مريميدة خطيناها في الحلقة الماضية
3: صحيح صح.
4: اليوم لين نتكلم عن ذوك البتوتة اللي كلهم اللي من التالمين لمريميدة من بلفزية الناقص مريميدة بت سبعة معروف يغالي يصلحوا بها لنشيد ما هيكي أبو عمران ولا كي صغير ولا ربوير آه ذوك ما يصلح بهم لكن قال بهم ولا هو المنطلح يقد ينقال قاف مرة مرة في أي شهر لبسيت ينقال في الظوان كامل ولبير ينقال في البياض والصغير ينقال في الكحال وكله معروف مقامه بنظام الهول اليوم لا نتكلموا على أولا لا نسمعوا المستمعين بالتربعة هو اللي نسقوا فيه يقول منادم فيه منادم حر هذا في الوصف منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء
3: جميل
4: هذا أربع حركات منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء لا نقيسوا بات خمسة هو الموالي نقول أنا فيه هذا منانا هذا حظ وجراد هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توثيق أغاني هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توثيق أغاني نقول أيضا قافل الله في نفس الراوي أعظم مهمة مبنى إنساني تراث الأمة من المباني
3: جميل
4: هذا الوصف
3: نعم.
4: نقول أنا في الوصف نقول أيضا واجب يعظم تاليف أغاني بوزن مسجم من الأوزاني نقول أمالي أيضا توسل لي أنا من نفسي أطلبتك ربي وبوجه الهادي هذه قافية ثانية يقال لا مثلا

0: خمس طلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسن لي عادي.
1: ما زين تبارك الله.
0: احفظ لي الامه بقات اخر هذا حظ جراد. احفظ لي الامه يا رب الحادي الدوم بنعمه بن بوادي
1: مسكي حتى ما شاء الله.
0: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حظ جراد هذا مسمع لهذا الشور دانا اللي دانا ودانا اللي دانا. الشور فيه الى خمس حركات ومن نظام الهول يعود حركات الشور متقدم معهم حركات القافل اللي ينقال في الشور من نظام الهول بقى
1: صحيح.
0: اذا قد تصلح وهذا متمشي بالصفة اللي هي فهمتك. المهم يقول فيها واحد الشاعر هذا حفظ الجراد هذا من صاب اللي شاب هذا هو في الوصف من صاب اللي شاب والله راجل طاب والله عاد شباب عرف عن الأغياد قد اللي ينهاب بشماه مقاد وبشماه هداب وعرف عنهم زاد نعايل الكلاب وما يملي شواد
1: رائع
0: جميل حد يعدل في زين فضيل
1: صحيح
0: حد يعدل له العلاج في زين رضي
1: والله.
0: هذا اللي حفظ الجراد لا مازلنا حفظ الجراد هذا ايوه دانا اللي دانا لا ينقي صريك لا ينقي صريك لا يتكلم شوي على البحور الطوال شوي شاما هو قلنا عن غنى المطروح هو لبتيت التام والصغير قلنا ولبير وابو عمران هاو ينقالوا لبتيت ما هو معجل فهمتك ايوه لبير اللي مسميه لبير يعود الحرف التالي منه الحرف التالي من التابلويت السابق توليا هي الإمالة كيف البوير ومري ميدة تعود لي والدال فهمتها وابو عمران يعود التالي منه التالي منه الليف ابو عمران فهمتها ايه وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي ابو عمران يقول يا رب بدات النيران فيك شرب تحفظ السؤال يا رب محيط غفران مساعدها تسعاد يقول واحد ثاني شاعر ثاني هذا ابو عمران كان قاعد يدونه الاغراض روصلك دوم الشنات وطرفه مصماص قاعد زاد قاعدات مباك مغريت ورق فاي والقصب والواد والصحاف وقبضه لسعيد هذا ابو عمران
1: جميل
0: اه لا هي لا هي نتكلم ضريك على على على هو اسمه بت سته يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا كيف الشعر العربي قال المجذوق مجذوق الغنم يقول واحد مغني باطي يوصف يوصف يوصف شنو فايت الغنم يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لارى لسنة هذا بتيت ثمانية في اللي بالغنا علقنا فهني استحسن لارى لسنة توزن في اللي قط سمعنا فيه هو مستحسن وساه يجمعنا اللغنة واحنا فهني سمعنا له الغنى لا يغريك نقصره نديره بالستة في اللي بالغنا عن لغنا فهني استحسن لارى لسنة توزن هذا عدله ستة وكان ثمانية قبيل
1: صحيح
0: في اللي قط سمعنا فيه هو مستحسن وساه يجمعنا اللغنة واحنا ذفن سمعنا له الغنى
1: وهذا ما يعرف علم العروض بالمجذوء
0: بالمجذوء هذا مجذوء بزيت التام أمتاك وهذا ولا شك عن الأغاني كاملة تالبة للأناشيد كيف قلنا في الحلقة الماضية المطرب ذلك من التلاهين من عبدالله يتناول لو تقريبا يقبل ساعة كاملة الساعة الكاملة
1: يقسمها
0: على المقامات كيف نقولوا مقام كر هو الأول تنقال فيه مريميدة أبو عمران ويتسلم ذاك البتيت اللي هو فاقه أمتعب وهذا كر أبو عمران وفاقه والتحرار والكحال ياك والزراق والبياض والبتيت ثمانية هذا ثمانية اللي نقسم عليهم 60
1: وهذا الانتقال سي الصعيدي من بت لبت كيف تشي تم واش المستمع انه كيفطن
0: لك زين.

0: منين يتسوي لازم يغير
1: آه.
0: يغير النغمة ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنة يرخي لو ترضى يشمرهم عن كانوا
1: آه.
0: باش يختلف الصوت الآلة جيتار نقوله كلمة قاعد فيها اللقاء والله تدري تكلم جيتار آه. فهمتاك الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مصياني
1: صحيح
0: منين يهتز فهمتاك
1: نعم
0: لا بد يغير تغيير في الأوتار ب بهذا بالشمارات هما تلعب راس الجيتار وينقالهم الملاوة هذا اللي يشمر ويشمر من الأوتار على راس الجيتار
1: آه.
0: وفاردين ينقالوا الملوة يلتوعي وينقالهم اللي شمارات الأوتار فهمتاك منين تهي برا لا بد يرخي لو تار شوي والله يكنصم عن حالتهم لمهار و و و وتشبطة فهمتك هذا قلنا هاي ساعة قلنا ساعة اللي قلنا عن يجي ولا يتناول فيها هي راحته هو في الغنى وهي ملي غاية فيها المطرب كل مقام يعطيه 7 دقائق يبقى 4 دقائق يطول بيهم من البوير والبتيت عن المقامات الثانية لما اللي يلعب الشور فهمتك والتدريب لا بد من مدة طويلة نهارات مندوب الثقافة هو مدير الثقافة قال عندها جبتنا قال معهد التدريب
1: آه. البناء وغادي يشتغل غادي يسجلوا الناس ثم
0: ولكن آه. انا عندنا ملاحظة عليه انا لقيت عليه سؤال قلت له انا ياسر من الشباب نساء ورجال صعيب عليهم صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب ترى قد يغدشوا عنه يا غير منين ينطرحوا لهم جوائز قيمه يراقبهم ذاك التدريب
1: اذا التحفيز
0: خليك للتحفيز انا يا مسكن كنت مع من الشباب سمرقند يتعلموا جيتارات تركيب ظان فهمت لان الشباب اللي عاد ما يعرف التراث له ناقص فهمت
1: سي حافظ عليه
0: خليك ايوه نغمات جيتار قلنا هذا داروهم اهل القرايه
1: وبالنسبه للنوطه الموسيقيه اللي هي علميا الدراسه ديال
0: الموسيقى
1: زين
0: حتى هي داروا لهم هذه الحروف اللي يسموها المستمعين هي دو وجايه ري وجايه مي فا صو لا سي دو هذو ينقراو
1: مفاتيح هذو
0: في الفيزياء تعلمين الفيزياء كيف قلنا في الحلقة الماضية المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الإيد العصرية اللي تقضض الأوتار وترخيهم تشمر وترخي والإيد العربية لا العزبته القائمة بالعزب فهمناك الاختلاف الصوت واختلاف الأنغام الإيد العصرية هي اللي تشتغل في الأوتار ترقب وتقضض دو ري مي فا صو لا سي دو دو عالي صوت عالي ري خا مختفض مي مختفض فا راقب صو راقب لا سا راقب سي قاض دو ملي راقب
1: جميل
0: دو ري مي فا صو لا سي دو هذا هو اللي يتعلم به المطرب وكل انسان لابد من حد يعلمه المطرب هذاك المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم أبوه لا إلى علم أبوه لا وإذا لا هو لا خاصه يتعلم من واحدين أربعة ولا خمسة بجعود مختلفة
1: باش ما يكون نسخة تبقى الأصل
0: يتعلم من واحد خبيط كار يتعلم من واحد خبيط سين يتعلم من الثاني خبيط يعني فاغ يتعلم من واحد ثاني خبيط تحرار
1: يكفي الأخر يحصل على البصمة الخاصة
0: خارج من المطربين وقريب منهم اللي علموا له ويبقى لا هو ذاك ما هو وخاصه يقعد مختلف معاه
1: صحيح
0: ايه ولا بد منه وعاد ذاك مولي حسن الصوت هاب من الله عز وجل ما يعلم
1: صحيح
0: يعلم.
1: هيبه الهيه من عند الله
0: خلق مولانا في الانسان في الجهاز التنفسي ديالو يعطيهم مولانا من ذاك الشيماء وكسرهم مولانا في السودان دائما السودان هاضريك خرطوم ياسرين فيهم القران
1: بحشيشتهم عندهم صحه خاصه
0: حق كل عنده يخي جهاز يعني تنفسي طاهم ولا صوته زين أنغام زينة وطلب الحسان يصلن الأول وعدل منه جام الكحلة وعدلت على السودان وعدلت على السودان الدولة المجاورة للسنغال ومالي هؤلاء دول سنتين هما اللي انقبض منه جام الكحلة وعاقب ذاك

0: عقب ذاك عاد رجان بالبيضة اللي هو البيضة مفهم، عاد رجان بالثاني قال القنيدية، القنيدية بالحصاني عن الغنيمة وصوان هذا بس يطلع صدرش.
1: ولكن اللي عرف قواعده ويكون
0: قواعده ولقد عنده مدرسة قاع لأنه أهله شمل الكهول الكبار،
1: لكن يتوارث بال
0: التوارث.
1: إذن كنشكروك سي الصعيدي، دائما تأتي بالجديد والمفيد ما شاء الله عليك، وأنا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروسك اللي هي مفيدة وغنية جدا بصراحة، وهذه هي الطريقة يكننا نحافظ على التراث نظرا لأهميته، وتراث غني نعتز به ونفتخر لأن كيعطي قوة إضافية وكيعطي إضافة نوعية الثقافة الوطنية بشكل عام. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات، دائما يأتي بالجديد والمفيد، فباسمكم كنشكره.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Hallelujah.

Have a crow!

我的爱神，哎呀呀呀。

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة.

0: من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، سجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج
3: إذن، يلا نبدلو الهوى ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. تسجيل محمد الشرقاوي، إخراج حماد التونسي. الحلقة التاسعة.
4: الله يطلق السراح، هذا ما نقول لك عدو.
3: دابا شحال هذه باش خرجنا من فاس؟
4: شهر وثلاث ايام بالحساب، 15 يوم في المستشفى و 18 يوم في التقاف والبحث وديهم جيبوهم. يا شوف شحال طاحت علينا هاد الصفره في الكاميون، الوقت والمحنه والتماره والماكله بالغرام.
3: في سبيل الله.
4: عندك الحق، في سبيل الله، كاننا كنا في الجهاد في سبيل الله. في سبيل قلة العقل واشطراد الريح.
3: ايوا دابا المكتب هو هذا.
4: المكتب؟ ماشي المكتب هذا. هذا شغل البشر وقلة العقل البشر. لو كان ما كانش داك الكوميسير راجل مزيان، لو كان راه مشينا والجامة فكنا.
3: ياك.
4: ولا يسحبك الحصلة مع أمالي الكيف سهلة.
3: ايوا دابا الحمد لله على لطف الله.
4: والله ولا بعد الله يمين. يا كان عمرني ما شفت الكوميسارية في حياتي كلها.
3: ايوا انت شفتيها.
4: كان شكرك انت اللي كنتي لي سبب فيها.
3: شكرا على واش.
4: جزاك الله بخير.
3: يا خويا عدو. اش كاين عاوتاني؟
5: خويا عدو، خويا عدو.
3: اش كاين؟
4: الدرسة.
3: الدرسة؟
4: الدرسة والضفار.
3: خلينا دابا نمشي درسة الله يخليك.
4: وكيفاش نخليك نمشي درسة؟ الله يا عيب الله، الدرسة الدرسة الدرسة يا عيب الله.
3: سيدادي ودابا ما حرقتك الدرسة حتى خرجنا من المستشفى.
4: ودي الدرسة والضفار ديال الوالدة اللي عطاتني الدفلها في البقاع المقدسة.
3: ومالها الدرسة؟
4: نسيتها في الكوميسارية.
3: مصيبة هادي. ايوا واش غتعمل؟
4: غادي نعاود نرجع عليها.
3: تعاود ترجع للكوميسارية؟ واش حماقيتي؟
4: ايوا نسمح لهم في الدرسة ديال الوالدة وضفارها.
3: واش غادي تعمل بهم؟
4: عندي أمانة ما نفرطش في الأمانة.
3: ايوا اخويا انا ما رجعش للكوميسارية بالحق. الا انت مازال ما سخيتي بالحبس الله يعاونك ارجع للدرسة والضفار. سير اوليدي سير.
4: غادي نمشي. انا وعدت امي باش ندفنهم في مكان مكرمة، غادي ندفنهم في مكان مكرمة. الله يعينك وعايني هنا انا راجع.
3: داك الصوبي عاودني منك، خايف عليك ما ترجعش وتبقى تما الى اجل غير مسمى بحال اللي كان كيقولنا داك خيب وزعفر.
4: واخا يخليوني تما الى ابد الابدين، واخا يديوني لجهنم الكحله، لابد ما نرجع على الدرسة الوالدة.
3: مصيبة هذه مع الدرسة، واش غادي تقول له؟
4: جيت على الدرسة الوالدة وعلى ظفارها.
3: يا هاد الزغبي خطينا عليك من هاد المزاح. راهم غادي يبداو يسولوك على الدرسة وتاريخ الدرسة وقتاش نبتات ونهارش خلقت وفوقاش وفا أجلها وشكون سبابها بزاف وشكون هو هاد الحجام أو الطبيب ديال السنان اللي زولا واسم با وامه، واش عنده شي وليدات، واش عنده شي تفريح، واش عنده شي ممرض، واش محتوى والعنوان وما هي وما لونها. قيل لي عليك الله يخليك.
4: عنده الحق، خاصني نعطيهم حياة الدرسة.

0: وما مذهب كل تفصيل.
1: وعاد غادي يسولوك على حياة الدار والمقص واللي قطعوه وسميتوك هذا والحالة المدنية ديال المعلم طحان اللي مضل مقص وسير وسير
0: يا الواليد. اش غادي نقول لها؟
1: العمدة عني قول لها راه انا دفنتهم في مكة.
0: غادي نعاود نكذب عليها
1: نرجع على الدرس. يا هذا الراجل واش حنا دابا غادي نبنيها للحج ياك غير كذبنا؟
0: ايه عندك الحق احنا غادي نغير لاس فيه كاينه.
1: ايه والبوليس دابا الى عاود بدلت عليهم الكلام وقلت لهم الحج غادي للحج غادي توحل معاهم قبيله اسفي ودابا الحج والدرسه والضفار وهاد الدخول والخروج في الهضره عندك تكذب على امك الحاجه شامه سهل اما باش تكذب على هاد الناس وايك.
0: عندك الحق
2: مصيبات
1: علاش عاوتاني كتبكي يا هاد عيشة دميعة؟
0: الدرسة عندي فيها ريحة الوليدة البركة الوليدة.
1: البركة اللي حضرت معنا باش ضيعنا شهر وثلاث ايام.
0: البركة ديالها هي اللي حضرت معنا باش فلتنا بعمرنا من يدين دوك القطاط عيام مالي الكيف. صافي نرجع للدرسة.
1: اجل انا يا عم العقلك يا درس
0: ما يرجع لي العقل غير الى ما رجعت لي الدرسة.
1: يلا بحنا خلاص هذاك البوليسي بوز عافر الله اعلم كيقلب علينا. شفتي شوفوا راه جاي ماميق شوف
0: هذا ذاك المعبس لا يدو بلا عمرني ما شفتهم بالسماء.
2: اسكت هذا ذا يسمع
0: يسمع يلا كيمية تبارك الله. عليكم السلام وعادن عادن وسهلا سيدي.
3: شكون فيكم الحاج علي باللي يزيد؟
1: انا لا
0: انا سيدي الحاج علي بن سامة. مصيبة هذه لاش عاود بغاني هذا. اش قلت يا سيدي؟
3: باكسمو
0: اليزيد وعلاش يا سيدي؟
3: معليش احنا لقينا هذه الكموسة ومكتوب عليها الاسم ديالك هاك خد شد.
0: شكرا يا سيدي شكرا انت راجل عظيم عظيم معلي ما يكسلك.
3: عندك يا سيدي عندك فيها شي حاجة مهمة؟
0: عندي فيها الدرس يا سيدي.
3: درسة؟
0: ايه درست العقل. انت راجل غزالة سيدي. ساعة
3: سعيدة.
0: ساعة مبروك يا سيدي بارك الله فيك. عدو عدو يا خويا الدرسة هالطفر هالعطفر ربانية.
1: ايوه تدبع على خاطرك ها. ايوه السلام ايش غادي نعملو
0: اللي عجبك؟
1: ايوه قال لي عقلي نرجو بحنا الفاس.
0: ابدا ما نعاودش نرجع الفاس غير الى ما رجعت بشي فايدة.
1: ولين نمشي؟
0: لا اسفي ما كاين غير اسفي ومن اسفي ان شاء الله المكة. صافي هذا هو القرار ديالي الاخير.
1: ايوا لكن داك السيد اللي قال لي غادي يلقى لي الخدمه محال واش نلقاه مازال على كلمته لانني تعطلت عليه.
0: عدو كون راجل وإلا ما كانت خدمه غادي احنا نكونوها اما باش نرجعوا لفاس ابدا. شهادة ما هذا اهلا وسهلا فين كنتي وكنا في الحبس حاشاكم معمولي الكيف. لا لا لا لا هذه هي اللي عمرني ما نعملها واخا نغيب على بلادي 20 عام اما نرجع بالفايده او نغيب وجهي الى ابد الابدين. شنو كيقولوا سيادنا الوالا شحال جاب ماشي شحال غاب؟
1: نتفق معك.
0: يلا سيدي اش غادي نعملوا في هذه العشيه؟
1: ايوا هذه الليله نباتوا في مكناس وغدا ان شاء الله نشدوا الطريق.
0: متفقين يا فين غادي نباتوا؟
1: ايوا حباب الله بزاف نقلبوا على شي حبيب ربي
0: ونطيحوا عليه بحال الردم. لا لا لا, لا. حبيب ربي هو لوطير والفندق.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غادي نمشيو عند واحد السيد صاحبي سميتو السي الحنافي.
0: حنافي وهذا الحنافي واش مسلم ولا حنافي غير بالاسم؟
1: خلاص راجل مزيان الصلاة والعبادة والتمارة والمعقول وإكرام الضيف والعناية بالبراني
0: عندك وكان غير يكون من دوك الصحاب واش تغدى عنا ولا ما مساليش؟
1: خلاص نمدوك الدعايات الخاوية والقوافي المرقعة راجل قد الكريم والكرم الطبيعي ما اللي ما فيه لا صنعه ولا زواق ولا نفاق.
0: نقول لك واحد مسألة انا والله العظيم ما كنبغي نتسلع على الناس سمعتي؟
1: واعرفتيش غادي يجيك مليح. غادي نعملو حاجه غادي نمشيو عنده ونشوف الى ما بالك شايفيه ونقولوا الله يهنيك ونمشيو بحالنا للوطيل.
0: سيدي ما ناشطر غادي نمشيو بحالنا للوطيل وغير شي اوطيل معدي وفي العشاء نقضيو باش ما جاب الله الليل حدوره وغدا نقومو نشدو طريقنا ما شفنا حد ما شافنا حد.
1: الو طيل معدي والله فيه لنعسي بالبق والبرغوت.
0: البق والبرغوت
1: ايه وشي بقات يا خويا ملي كيطيحو من السقف كيقولو طم فراس من اللي يفطن.

0: البرغوث يا زيد العجلي خفيف وطليق وكيعيش بشي لطافة خارقة للعادة. إنما إلا بغيتي شي أوطيل مدخن كاين، إنما المليح حقه.
1: جداش
0: ومن 2000 في النهار حتى الألف داك الموالم كاع. وعادي إلا بغيتي شي حاجة أخرى كلشي بثمنه.
1: عدوه فان كاين شكون هاد السي الحنفي؟
0: إوا هو غير مقدم في واحد السيد، إنما عنده السكنة تما.
1: وفين جات السيد؟
0: إوا من الروال اللي هيه من بعد الهديم في الدخلة ديال باب المنصور العلج.
1: الدخلة ديال باب المنصور العلج؟
0: إيه.
1: أنا عمري ما جيت المكناس، غير قول لي واش بعيد ولا قريب. عارف راه حنا متقلين بالباجاج.
0: سيدي غير قول يا رضات الوالدين ويا لا.
1: رضات الوالدين؟
0: أيا ولا ما عجبنا حال غير نغمزك نوضج مع راسك.
1: أنك الله غير أنت تشير لي وأنا نفهم، وراني البيب زعما.
0: هايا وحتى إلا ما بغيت تجي تفهم راني نخليك بوحدك ونزيد فيك، أنا علمك.
1: يا السلام. الحاصل السي الحنفي خيرك عمرنا ما نساو.
2: الله يا ودي ما حلكم هذا، والله شاهد عليا الا هذه مده طويله ما نشط بحال هذا النهار ديال اليوم.
0: شوف انا مزاوب فيك، الا جيتي الاسفي سول علينا، سول على دار السي رضوان الحومه الخابيه 309 مكرر.
2: ويلي لا سهل لا ما نخلط عليكم كيف ما كان الامر.
1: ولا بد السي الحنفي الله يفادينا معك. الله خويا عدو العياه الكنا يا خويا عدو.
2: يا سيدي الله يجعل شي بركه نوض الناس وخلاص. عرفتي انت السي عدو، خذ هاد اللقطه هذا ونعس في داك المحل، وانت هنا السي علي.
1: بارك الله فيك اودي السي الحنفي.
2: ايوا قولوا لي وقتاش تبغوني نوضكم في الصباح بحول الله؟
0: ايوا ماما مع السبعه ونص.
2: واخا وعلي وعلي هالسويرت ديال الضو هو اللمبه هي عند راسك. والدكم سعيد الله يهنيكم.
1: الله يبيتك في راحة الله.
0: سعيدة. يا تمغط لي مع راسك.
1: الله راحة.
0: الحاج علي الحاج علي كيف جيتك؟
1: غزال كاين منك.
0: والسي الحنفي
1: كاين منه.
0: لا غير قول لي بصراحة كيف جاك.
1: ايوا خلاص فاكية كرمنا مسكين. الماكل على الشكال وغير مقدم مسكين.
0: والناس كيعاملوه، اما هو ما مزوج ما عنده ولد.
1: اخي ياه والفراش والنقاء الله الله
0: اش كاين قولي شتما.
1: الفراش رطب يا خويا، شهر هذا شهر هذا ما حطيت عليه كتافي. ايه الله يعمرك يا بلاد الاسماعيلية.
0: ايه وماشي احسن من لطيف.
1: الله يا ودي
0: وبلا ألف بلا ألفين. والله يبيتك فرحت الله.
1: وعطفي الضغط.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راس صحي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا شوف وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: اكتشفوا SNCT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNCT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snctnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNCT نيوز. SNCT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
7: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: صحتك في دقائق.
10: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إن حالة انخفاض السكر عند الشخص السليم هي تنتج عن العديد من الأشياء، منها اتباع نظام رجيم غير صحي، فهذا يرهق الجسم ويسبب الشعور بالتعب، تناول الأطعمة بكميات قليلة وفي أوقات غير منتظمة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، القيام بممارسة الرياضة بكثرة، وكذلك بسبب تناول أدوية كثيرة. تناول بعض الأدوية التي تعمل على حدوث خلل في مستوى السكر مما يسبب في انخفاض السكر، شرب الكحول بكثرة وبسبب الإصابة ببعض الأمراض التي ينتج عنها انخفاض السكر في الدم، ومنها أحد الأمراض المتعلقة بالكبد وأحد أنواع الأمراض السرطانية. أما عن أعراض انخفاض السكر عند الشخص السليم فتتمثل في عدم الرؤية جيدا والشعور بالتشويش، زيادة نبضات القلب، الشعور بتقلب المزاج بشكل مفاجئ بالإضافة للعصبية الشديدة والمفاجئة، الإحساس بالإرهاق والخمول والتعب دائما، شحوب الوجه وتغير لونه للون الأصفر، عدم القدرة على النوم بالإضافة إلى الشعور بالصداع، الشعور بالتعرق بكثرة وحدوث رجفة في أطراف اليد. أما عن الطرق التي تساعد في تجنب انخفاض السكر عند الشخص السليم فنذكر منها: شرب نصف كوب من أي نوع من أنواع العصير مع تحليته بالسكر، تناول ملعقة كبيرة كل يوم من العسل والتي تزيد من الحديد والسكر في الدم وتقلل من احتمالية التعرض لانخفاض نسبته في الدم، تناول التمر أو تناول قطعتين من أي نوع من أنواع الحلويات، ممارسة التمارين بشكل منتظم، وتناول الفواكه والخضروات وأكلات بها بروتينات. ودائما نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة عدم اتزان نسبة السكر في الدم للشخص السليم، لأن ذلك قد يكون ناتج عن اضطرابات جسدية أخرى لم تكن في الحسبان. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
9: صحتك في دقائق.